0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلغياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا.

وطموحاتنا. فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة لاستغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها، لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد. فيعلم الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجد في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق، ويعد الاستكشاف أمرا أساسيا لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. وفي الختام فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له. هي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزينة تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم عطوفا حنونة وتأتي بأشرار، فالخير لا يأتي إلا بالخير.

أعطاء الأم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطاءها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة ليالي المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيش، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه، فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، فلا يرضى للحزن أو البأس أن يطيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

كيف أشكر أمي على حنانها؟ فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل

لأبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك بنفسك.

المتفائل يقول دائما إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ، لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحيات الدوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: لا تميتي في الشوق، لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح،
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح.
0: انشي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: خيات.

املك دوا قلاب وديايا وعليا زاد بصوم العالم.

تفوت الايام والشهرة وتفوت العماية. نشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطان تروطان

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
4: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة العاشرة.
7: مرحبا بهشومة الجارة العزيزة، نهار كبير هذا. وجلسي جلسي، يرحب بك الخير وربح اللغيتة. بسم الله. فين غوايبك انتي زعما؟ الدرجن بالرياض وما كنشوفك على لين ولين. اش هاد الشيء هشومة؟ حشومة عليك.
8: ايوا سمحي لي اللغيتة، راه غشتنا والوقت ما كتساعف، وبنادم خايض فهم الدنيا ما بقى سلاح حتى لراسو.
7: ايوا اش غادي نقولك؟ اش خبارك بعدا؟ اش خبار السي المختار وبنت كرانيا؟
8: ايوا جمعي كل شيء وقولي هو هذاك. سوليني غير على راسي، اما كل واحد قد بهمه.
7: ايوا هادي دوزناها حقيقه، كل واحد بشغله، وانا راني غضبانه من جهتك.
8: علاش اللغيطه؟
7: سمعتي ليلى بنتي ولدات وتزادت عندها بنيه.
8: مباركم سعود.
7: ما جيتي باركتي ليها ولا حتى ملي عرضت عليك كاع السابع وصيفطت لك الجاره هنيه نخلتيها وعطيتينا مشي، زعما ما سوينا عندك والو، هذه هي الجوره.
8: سمحي لي اختي غيتا، ماشي نخلتك ولا ما سويتي عندي والو او ما رضيت بكم. حاشا، ما تفهمينيش غلط، نتوما فوق راسي وعينيا.
7: ايوا واشنو مالكي ما حضرتي؟
8: ايوا هاني دروك حضرت وشي بس ما كاين. سمحي لي لا غيتا.
7: ايوا صافي صافي مسامحه، ولكن سعاد الحضور ما كتجيشي فيها، بغيناك تحضري وتفرحي وتبدلي الجو. السابع داز غزال بسلامتك، العقوبة تفرحي بزواج بنيت كرانيا.
8: بارك الله فيك اللغيطة، سمعت الجقم اللي كان خدام وسمعت قناوة، وتبارك الله على دوك المديحين. فاش وخرتوا الليلة بورشوا لي ذاتي بحالي لا كنت حاضرة
7: ديك الساعة، حيت ما عوالاش تجي لو كان صيفتي بنت كرانيا.
8: بنتي رانيا هي المشكلة غيطة، بسببها ما حضرتش.
7: ياك لاباس، ياك ما عندها والو مالها؟
8: اش غادي نقول لك اختي غيطة، راه وجهي ما قادر يقابل وجهك، ما عرفت منين ندخل الموضوع.
7: اش من موضوع هشومه؟
8: موضوع واش من موضوع؟ غير الله يخرج الطرح بسلام ويجيبنا في الصواب ويبعد علينا ولاد الحرام.
7: هشومه شفتك كتكلمي بحالي لا انا زعما داخله في هذا الموضوع.
8: داخله اختي غيطه ومعنيه بالامر، لا انت ولا انا، بزوجنا مسؤولين.
7: مسؤولين؟ والله سمعنا خير.
8: ايوا باش ما نطول عليك، راني مفقصه وضايخه قدري ظروفي. بنتي رانيا راه حامله من ولدك هشام.
7: اش هاد الكلام هشومه؟
8: داكشي

علاش ما حضرتش للسابع؟ بغيتينا اختي غير تنفكوا المشكل بسلام؟ انا موجوده. بغيتينا الله يحد الباس نتشوهوا ونجرجروا في المحكمه؟ انا موجوده.

0: هشام انقص عليا هذيك السجاله ولا طفيها.
1: ها هي صافي على خاطرك غير حطها عليا. مالك طرق الموسيقى؟ مالك جيتي معطل؟ مالك باقي ناس؟ فين سهرتي؟ نوض قلب على خدمه وبزاف.
0: اجلس اجلس وحل ودنيك، بغيت نتكلم معاك. بركه عليا من الحمق ديالك.
1: ها هو جالس، الله يسمعنا خير.
0: علاه انت داير بوجه الخير؟ وجهك وجه النحس يا لطيف، بغيت ربي يهزك عليا. خلاص انت هنا مفعايلك، بغيتي تجمد ليا الماء في رجلين؟ فين غادي ندير وجهي دابا؟ فين منين نبدا هاد العصيده ديالك اللي عصتي؟
1: اش من عصيده تاني ولا بصاره؟ هدني لما جا الوالده وخلينا داخلين سوق راسنا.
0: انت داخل سوق راسك؟ زوينه هادي، حيت داخل سوق راسك دايرها يغرقوا فيها المراكب.
1: اشنو اشنو درت؟ انتوما ديما تعبيني.
0: لا ما درتي والو يا مسكين، هاد المره راه التهمه بشهود وبالحجه.
1: ايوا هي الظلم بوجهه صافي.
0: ايوا الا كان ظلم نوض اخويا دافع على راسك.
1: مالو قولوا لي شنو كانوا غادي ندافع على راسي؟
0: ماشي هنا، دافع على راسك في المحكمه قدام القاضي، ماشي معايا انا.
1: المحكمه؟ واش وصلني لشي محكمه؟ وعلاش غادي يحكموا عليا؟
0: سول راسك انت يا سيدي، اش بينك وبين رانيا بنت الجومه جارتنا؟
1: اش بغا يكون بيني وبينها؟ الخير والاحسان ومشاركين الجوره.
0: ايوا هادشي عرفناه، واش اخو؟
1: صافي.
0: ما صافيش يا سيدي، راه مخوض ومرون ومعجن. البنت قاتلك امها حامله منك، هادشي كاين ولا كذبه؟ جاوبني جاوبني.
1: من حقها تحمل لانه طمعتها بالزواج.
0: واش كون اللي وافق ليك مولاي الخير باش تزوج بها؟ خطبتيها من والديها، خدام شي خدمه عندك باش تكون بها وتحمل مسؤوليتها؟ داك الشيء اللي كيوخروه الناس سبقتيه انت.
1: ايوا قلتي لي عمي قاسم شاف ليا شي خدمه في شي شركه.
0: ايوا من بعد
1: ما كاين لا من بعد ولا من قبل. حلي عقلك شويه الوالد الله يرضي عليك. واه المشكل راه محلول، سلفوني وزيدوني حقي في الزيتون والخوخ والشهدية اللي بعتو ونكتبوا العقد وتجي تسكن معنا هنا في الرياض واللي ياكلوه جوج ياكلوه اربعه. مالك هز الخشبه ملي تقلت؟
0: واش بغيتي تخرج لي عقلي دابا؟ واش هي من سهمك
1: ومالها بشر؟ حيت باها وامها فقراء نعفروا عليهم حنا وندفعوا عليهم بخ والشيكي.
0: واش عارف اش كتقول؟
1: كان عارف اش كنقول، راه انتم اللي كتحلموا. ايوا ما احسن نستروا البنت ونكونوا ولا نقابلوا المحكمه. على انا سرق بنكا؟ البنت حامله كيكفي كيحملوا كاع العيالات مجموعين، ومبارك ومسعود عليها ومرحبا باللي جا وجاب.
2: مرحبا باللي جا وجاب.
3: ايه عاشك هكذا قال ليها. واش هذا حمق ولا نزل عليه سخط الوالدين؟ ما حشم ما استحيا الحماق هذا، خلق مشكل قدو قداش وبغى الناس يتحملوا عليه المسؤوليه.
2: وبازل لا العجب هذا، قانا واش من قانا؟ وهضرانيا باها امها سيخي الخبار؟
3: معلوم الخبار في راسهم، امها راجت كتشكي وكتهددنا بالمحكمه، بغات ترفع علينا الدعوه. نسات الخير ونسات الجوره.
2: الله يهديك يا ليلى الله يهديك، اش من خير ولا جوره؟ هذه بالنسبه ليها راه اهانه وحبره وشوها لشرف بنتها وخبزه ميدومه.
3: اش من شرف على هاد البنت هادي زعما معصومه؟ ولا كانت دايره هاد الفعله مع شي حد اخر وبغات تلصقها في خويا؟
2: ولكن هانتي قلتي هو معترف وعازم يتزوج بها ومازال كيدافع عليها امام الوالده ديالك. دابا غير حاولي تفكوا هاد الجره بلا خصام بلا عناد بلاتي هي احسن.
3: هادشي علاش انا بغيت نستشر معاك فريد، راني ضايخه والوالده ديالي مفقوصه ومطعونه، حالتها ما عجبانيش.
2: حتى انا يا ليلى راني حاير باش نوجد لك الحل. هادشي مشبك، لو كان غير خوك رافض هاد البنت ونكرها مازال نفكروا كيفاش نبعدوها عليه. هو متعلق بها وكيدافع عليها وزيدها بالاعتراف اللي معطر. صعيب صعيب صعيب نلقاو شي حل.
3: ايوا شنو دابا فريد؟ ندخلوا علينا الحرام يسكن معانا؟
2: راه كيف ما درتي مشكله ليلى، الى لنا كاع درنا الفحوص والتحاليل وتحديناهم، هو ملي تبت ان الجنين ديالو ويتقدم الميل في المحكمه وتصبح الحجه واضحه ضده، شنو موقفكم ديك الساعه؟ ما عليكم غير تخضعوا للامر الواقع وتزيدوا حتى بالتعب وتطلعوا الهبوط وخسروا الفلوس.
3: اجي ومالنا ما نعطيو الفلوس لامها ولا ليها هي النيت ويعطيونا بالتيزع ونشريو عرضنا؟
2: ايوا حيت ما يقبلوش.
3: وعلاش اللي ما غيقبلوش؟ ياك هما غير عائله مقردين.
2: ولكن المشكله ليلى، المشكله كيف قلت لك فخوك ماشي فيهم هما، واش خوك قادر ينكر ويسلم فيهم؟
3: نقنعوه كلنا بكلمه واحده ونتعاونوا عليه ونقولوا ليه باللي هاد السيده هادي ما عندنا ما نديروا بها لا هي ولا الشيء اللي حامله به.
2: وزوينه هادي، مرحبا باللي جا وجاب فرع الناس روسهم بالهضاضر والمهضر الخاويه ومازال دافع الجبهة. ايوا باز لهاد قله الحياه.
0: قول لي يا جلال اشنو المعمول دابا؟ انا راه ما بقات فيا غير امي، اما هو الضرب والجيحه من جهتي.
2: هادشي يا سميره عندكم مربش، لو كانت غير البنت ما حامله كاين 100 حل وحل، مازال خصكم تقبطوا ليها بخاطرها وتحايلوا عليها وتحيدوا داكشي اللي في كرشها وتقنعوها باللي الزواج غادي يكون انما بالحالات.
0: ايوا وشكون اللي غادي يقوم بهذه المهمه؟
2: قوموا بها كلكم بحضور امها وحتى باها، وديك الساعه ملي تخلص البنت من الحباله كركبوها وقطعوا العلاقه مع والديها. ومريضنا ما عنده باس.
0: اي هي هي هي ويلا شرطوا علينا شي شروط؟ يحسبك امها سهله.
2: بحالاش هاد الشروط؟
0: مثلا يقولوا لينا نكتبوا العقد هو الاول.
2: قولوا لهم واخا شرطكم مقبول.
0: ويلي يا جلال حماقيتي، هي شي ما درناه.
2: يا لالا غير قولوا لهم واخا، انا غادي نجيب زوج ديال الناس اللي غادي يتكلفوا ويشوفوهم بعينيهم باش غادي يعرفوهم معدول ولا قضات. غادي يخربشوا حتى يعيوا في الكناج ديالهم وينوضوا يجمعوا روسهم، وديك الساعه بالبطر ديو البنت نتوما لعند الطبيب يباشرها وها القفل تحل وسيروتو بين يديكم.
0: وشكون هاد الناس اللي غادي تجيب في بلاصه العدول سيدي؟
2: واش انت شغلك يا سميره؟ غادي يجيو لابسين مفيكين بالحياه ديالهم، النور والوقار كيسطع من وجههم، اللي شافهم يصحابهم من اولياء الله الصالحين.
0: وزعما الخطه ناجحه 100%؟
2: 200%. غير قولي للوالده ديالك تضرب يديها لجيبها وتطلع واحد 3000 درهم وتوجد الحلوى والصينيه ديال اتاي وتطلق شويه ديال البخور في الرياض وخرجوا هاد السوق كلكم.
0: المختار واش انت دابا معايا ولا ضدي؟
4: ما معاك ما ضدك، انا كنشوف كيفاش نتوصلوا لشي حل سلمي مع والديه ونقنعوهم بالزواج مادام بنتك مزبلاها. هذه هي المناسبه فاش نزوجوها وتهناو من مشاكلها.
0: ايوا راه هادشي اللي كنقول لك من الصباح حتى انا، الزواج هو الحل.
4: ايه انما بلاتي هي احسن، ماشي بالمحكمه والبوليس، حنا راه جيران زعما ومن غير الجوره. ما كدين على شوها، قال اش كاين ما كاين، قال وقع عليهم كذا وكذا. واش درنا لهاد الشبهات؟
0: ايوا في نظرك انت يا ابو العريف كيف دايره هاد بلاتي هي احسن؟ فسرها ليا.
4: اتصلوا بمو.
0: اتصلت سيدي بها
4: نشوفوا عمو.
0: وفين بغيت نلقى عمو؟
4: نقلب عليه ولو يكون في قاع الارض نجبدو ونفسر ليه الموضوع ونشوفوا شنو باين ليه. الا هو اتفق معانا من الخير داكشي اللي بغينا، والا هو وقف ضدنا نستعملوا معاه وسائل اخرى.
0: اللي هي
4: اللي هي داكشي اللي قلتي، المخزن على الدم، نقيدوا الدعوه وبيناتنا المحكمه.
0: ايوا ونبقاو نتسناو الوقت كيدوز.
4: ايوا شنو بغيتي ندير؟
0: نعلموا البوليس هما الاولين ويهزوا باباه يقروه باش يعترف ويتقيد المحضر باش تسهل علينا القضيه في المحكمه. يلا نوض نوض دابا قلب لي على هاد عمو، الا تحت الارض يطلع والا في السماء يهبط.
5: هاد الشيء اللي عطى الله السي قاسم، ما عرفتش هاد الولد مالو خرج ليا عوج.
6: ايوا انا حكات ليا مرات العساس اللي وجدات ليهم الغدا داك النهار في الفيرما باللي عاود جا مع ديك البنت مره اخرى، بمعنى انه عنده علاقه معها قديمه.
7: شكون هادي على من كتكلموا دابا؟
5: سكتي امي شويه خلينا نتكلموا. دابا السي قاسم شنو الولد يضيع في الخدمه اللي شفتي له ويتشوه قدام الجيران ويضيع له مستقبله؟ فتح لي يا شيري، فتح لي يا شيري، انا مزوقه فيك، راه النعاس ما بقيت كنشوف.
7: حتى انا هاد الايام قلال فيا النعاس، ما عرفت واش من فقر الدم ولا الروماتيزم ولا الحساسيه. كتفهم شويه قاسم في الحساسيه؟
5: امي راه حنا كنتكلموا في المهم، صبري نكملوا كلامنا. ارى ما تهدري.
6: ايوا اش غنقول لك لالا غيتا، الموضوع مشبك بزاف وما تنفع معاه لا حيله ولا عار. منين ما تفحصتو ما كنلقى حتى شي مخرج.
5: ايوا شنو نخليو الولد يضيع ولا نلصقوا فينا هاد البروسي نديروا فينا الضحكه ونولي وحديت على كل لسان. انا راه ما حملها ما قبلها لا هي ولا والديها.
7: شكون هي اغيتا؟ وافسروا لي بعدا نعرف على من كتكلموا.
5: كنتكلموا على ولدي هشام. امي سكتينا بركه.
7: مال هشام؟ اشنو ده؟ شفتو مازال ما بغى يرد ليا 400 ريال ديالي؟ واش بغاني حتى ندعي فيه شي دعوه؟
5: راه فيه جميع الدعاوي.
8: كنتم في الاستماع الى الحلقه 10 من المسلسل الاذاعي رياض الورثه. تاليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقه فاطمه بن زيان، رشيد الحراق، احمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، نجاه الخطيب، اكرام البصري، عبد الكبير الرقاقنة، وانور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صار بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالة كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنونا المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
3: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
2: إذن قال في تسجيله سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نوردين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر والتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر

كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر فتظهر البريق، كما تظهر العيون جمالا فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي، ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع.

البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج، ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر، لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة، وطبعا يضيف وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. فالبحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة. كل أسبوع

0: أسبوعاً في ضيافة أحمد العهد.
1: بالإشراف الفني نعيمة أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة

0: مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه اللقاءات والدروس العلمية ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ، الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الأمة. وكما تعلمون، فإن مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه، وهو من جملة أهداف خطة تسديد التبليغ ومراميها، التزام السنة في الحرص على أخذ العلم عن أهله، صيانة للدين من التحريف والتبديل، وحماية للأمة من التشويش والتضليل. وذلك مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العدول هم الثقات. ففي هذا الحديث النبوي الشريف بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم عدول، ويحتمل أن يكون حظا على الالتزام العدالة، أي يجب أن يكونوا عدولا. والمعنى المناسب لعصرنا أن لا يكون علماء الأمة يدينون بالولاء والاتباع لهذا الفريق أو ذاك داخل المجتمع، لأن أمرهم يتناول المبادئ المشتركة بين جميع الناس بمرجع الفهم السليم للدين، أي ليحمل هذا العلم العدول من الأمة حتى يدافعوا عن المنهج السليم في أخذ العلم، بعيدا عن تحريف الغلاة لمعاني الشريعة ومقاصدها، وانتحال المبطلين من أهل الأهواء الذين يلون أعناق النصوص لخدمة أهوائهم، وتأويل الجاهلين الذين ليسوا في العير ولا في النفير، وإنما تسلقوا سلم الكلام عن الله وعن رسوله بغير علم، فيضلون ويضلون ويفتنون الناس في دينهم، خصوصا في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، فيتصورون

0: البيوت بلا استئذان، لذلك حرص الصحابة الكرام والتابعون ومن بعدهم على أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، وأجمعت الأمة على ذلك، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقصد رحمه الله أن السنة لا تؤخذ إلا من العلماء المتصفين بالعدالة والنزاهة والورع والصدق وغيرها من الصفات الحاملة على ملازمة التقوى والصدق في الظاهر والباطن. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينهى عن تتبع الغرائب التي ليس عليها العمل، ويحث الناس على التزام ما كان سنة ماضية عمل بها الناس وانتشرت. وقال إمامنا مالك رحمه الله: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال أيضا رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربع، ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ففي هذه الآثار وغيرها ما يدل على أن المسلم يجب عليه التحري في من يأخذ عنه العلم، ويجب عليه النظر في أخلاق وسلوك من يعلمه العلم قبل فصاحته. والمسؤولية هنا قبل كل شيء على من يحتاج ويأخذ، لا على من يعرض بضاعته يبغي بها الشهرة. فالعلم بالدين كما قال الإمام مالك رحمه الله هو ما كان ظاهرا ورواه الناس، أي كان معمولا به واشتهر اشتهارا واسعا، فما يورد عليه حينئذ هو الغريب الذي هو شر لما يترتب عليه من افتتان الناس به ويكرهه لانحرافه عن الجادة. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طريق الانحلال. وهكذا اعتبر الإمام الشاطبي رحمه الله المعهود الذي عليه الناس، أي المنتشر الشائع، هو ما ينبغي الإفتاء به، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، وكل ما سواه من إفراط أو تفريط أو غلو فهو مذموم شرعا. مستمعين الأفاضل، يستفاد مما تقدم ذكره أن المسلم عليه أن يتحرى من يأخذ عنه علما وفقها، والذي يلاقي به ربه، كما يجب عليه التمسك بما عليه الناس في بلده الذي هو فيه، ولا يفتح على نفسه ولا على غيره باب الخلاف الذي قد يسبب فتنة وشرا بين الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الخلاف شر، يقصد الخلاف الذي يجعل الناس متنافرين فيما بينهم ومتعادين بسبب خلاف في المستحبات، وربما خلاف في العادات مما يوقع الناس في الفتنة، كما قال ابن مسعود أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعليه فيجب الالتزام بالثوابت الدينية المجمع عليها، والتزام العلماء الربانيين الذين ينطلقون منها لحفظ دين الأمة وأمنهم. لحفظ دين الأمة وأمنهم الروحي، وللمحافظة على ما درج عليه الناس وعهدوه وكان ظاهرا فيهم، ولا يجوز إيراد أي اجتهاد فردي عليهم، إذ لا ينقض اختيارا باختيار آخر ما دام عليه العمل، ما دام العمل به جاريا. وهذه هي الحكمة والغاية من التزام مذهب معين في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد أكرمنا الله تعالى بعقيدة جماهير الأمة، العقيدة الأشعرية، ومذهب عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوف الإمام الجنيد، وإمارة المؤمنين المؤسسة على البيعة الشرعية والحامية للملة والدين. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خير.

صوت واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام، ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لا بد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لا بد حتما وطبعا أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته عليه الصلاة والسلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى. وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة

الصلوات من أجل تكريسه فينا، كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما. إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالا نابضا بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكنا واحدا وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعا للقيم، تظل مصدرا للإشعاع، تظل حضارتها مثالا يحتذى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره، أن يتقمص الجوهر أعراضا مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان متوسعا متمددا، ناشرا خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية،
التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل

إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2،

0: مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرت، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر، فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام،

0: وطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الكل وين هو بون مدلول والكل ليه وين هو بون الناس يلا تتمع للحال على مد حرص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون

وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته، عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده

الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظن كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، جعل الله صباحكم صباحا يشرق بأمل جديد وقلب مطمئن بذكر الله. أسعد الله صباحكم ورزقكم في هذا اليوم كل خير وصرف عنكم كل مكروه. اللهم في هذا الصباح نسألك تفريجا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفران لكل ذنب. صباحكم مستمعين الأعزاء صباح النور والبركة. للصباح نسمات رقيقة تطرق باب قلوبنا، تحمل لنا معها كل الشوق والمحبة. صباحكم مستمعينا صباح الخير والمحبة لأغلى الأحبة، أو في أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. مع كل إشراقة شمس تتجدد الحياة وتكبر الأحلام، فلنتفاءل بما يكتبه الله لنا اليوم. فربما مع كل صباح هناك فرصة جديدة لنكون أفضل، لنبتسم، فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش. الحياة كفنجان قهوة تعتمد على طريقة تحضيرها، فلنبدأ يومنا بتفاؤل وقوة، فالكون ينتظر تألقنا. في كل صباح نتمنى لكم مستمعين الأعزاء فرحة مخبأة ورزقا محفوظا ودعوة مجابة قبل غياب شمس هذا اليوم. حين تشرق شمس الصباح تشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبأن القادمة بمشيئة الرحمن أجمل وأفضل. صباحكم مستمعين الكرام يتجدد معه الأمل، صباح الخير للذين يزرعون الورود في حدائق الروح.

ذكركم مستمعتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

لكل الذين واللواتي انضموا بنا أثيريا عبر هذه الحصة الإذاعية، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة، فمرحبا بكم جميعا. خواطر من وحي الصيف. الصيف حين تبتسم الحياة.

حين يطرق الصيف أبوابنا لا يأتي حاملا حرارة الشمس فحسب، بل يأتي أيضا محملا بوعود الأيام الجميلة وبفسحة من الوقت نحتاجها لنلتقط أنفاسنا بعد عام طويل من الانشغال بالأشغال. في الصيف تتبدل الوجوه وتخف وطأة العجلة وتصبح للحياة نكهة مختلفة، تستيقظ المدن على ضوء أكثر إشراقا وتكتسي الشواطئ ألوان الفرح وتستعيد الحدائق أصوات الأطفال، وكأن الكون كله يعلن بداية موسم للأمل. لكن أجمل ما في الصيف ليس البحر ولا السفر ولا السهرة تحت النجوم على أهميتها، وإنما تلك اللحظات الصغيرة التي نصنعها مع من نحب، جلسة عائلية صادقة، زيارة لقريب طال غيابه، مصافحة صديق فرقت بيننا الأيام، أو ابتسامة نهديها لمن أثقلته هموم الحياة. الصيف مستمعين الأعزاء يعلمنا أن السعادة ليست دائما في الأشياء الكبيرة، بل في التفاصيل البسيطة التي كثيرا ما نمر بجانبها دون أن ننتبه إليها. في كأس شاي داخل خيمة، في فنجان قهوة على شرفة هادئة، أو كتاب يفتح لنا نوافذ المعرفة، أو دعاء يخرج من قلب صادق في ساعة صفاء. وإذا كانت الشمس تمنح الأرض دفئها، فإن القلوب هي الأخرى تحتاج إلى دفء الكلمة الطيبة وصدق المشاعر وروح التسامح. فما أجمل أن نجعل هذا الصيف بداية لمصالحة مع أنفسنا، وأن نغلق أبواب الخصام ونفتح نوافذ المحبة، ونزرع في دروب الآخرين أثرا طيبا يبقى بعد أن ينقضي الفصل. ولأن الصيف موسم السفر، فلنجعل رحلتنا الحقيقية نحو القيم الجميلة، نحو احترام الطبيعة والمحافظة على نظافة شواطئنا وحسن التعامل مع الناس والتخفيف عن المحتاجين وإدخال السرور على الأطفال. فهذه هي الرحلات التي لا تنتهي بانتهاء العطلة، وسيمضي الصيف كما مضت فصول كثيرة قبله، لكن الذكريات التي نصنعها فيه ستبقى، والكلمات الطيبة التي نقولها ستظل ترددها القلوب، والخير الذي نزرعه سيظل يثمر في حياة الآخرين. فلنجعل من هذا الصيف موسما للحياة، لا مجرد فصل من فصول السنة، ومناسبة لنكون أجمل أخلاقا وأرقى تعاملا وأقرب إلى الله وأكثر امتنانا لكل نعمة تحيط بنا. نعم مستمعين الأماجد، ما دام في العمر صيف يشرق بالأمل، فهناك دائما فرصة جديدة لنزرع الجمال في قلوبنا وقلوب من حولنا. أكيد ليس أجمل ما في الصيف دفء شمسه، بل دفء القلوب التي تمنح الحياة معناها. وأكيد في لحظات فصل الصيف يحلو السماع للأغاني الجميلة، وأكيد ما إلا بشر واحدة من هذه الروائع.

إذن ذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ونذكر بأن ضمن هذا الموسم الصيفي فيسترط واحد البرنامج خاص بشبكة برامجية لكتناسب الأجواء وكتواكب الأجواء ديال الفصل الصيفي. إذن مجددا مرحبا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام.

0: الحسانية والصحراء العالمة أو العارفة بشكل عام، فيها مواضيع معرفية وثقافية، فيها ما هو علمي، ما هو فقهي، ما هو شعري. في حلقة اليوم سنحط الرحال إن شاء الله ضمن مواضيع عندها علاقة بالمناخ والفلك، وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشكوراً نائب رئيس رابطة شعراء الحسانيين وشاعر وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية، سي محمد الحسن أهل صعيدي من حاتم. إذن سي أهل صعيدي، مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا أحمد، شكرا.
0: ندور منك إلى سمحت بداية الحديث عن الموضوع اللي كيربط بين الكائنات الحية والعلاقة اللي كتربطها بالظواهر المناخية وسير الفلك، لأن هذا قيل فيه الكثير. نعم،
1: شكرا. شكرا أحمد. الحقيقة مما لا ريب فيه أن لكل حي حارك، لكل حي حارك محركه. لقد خلق الله الكائنات الحية والأشجار من الماء والأرض. عندما تبدأ القدرة الإلهية في كون هذه الأحياء التي هي في الحقيقة أبوها البحر وأمها الأرض، يقوم البحر بفيضان ويعلو منه البخار، ومن ذلك البخار تتكون الأمطار بسبب تجمدها في الهواء، أي كمام البخار، وتنزل الأمطار وتحيا الأحياء وتنبت الأشجار، وهذا سببه سير الفلكي.
0: طيب سي، من بعد ما عطيتنا هذه المقدمة حول هذه العلاقة بين الكائنات الحية والظواهر المناخية وسير الفلك، حاج لي أنك قلتي قصيدة طلعة في موضوع سير الفلك، مكرهت أنك تحكيها في هذه الحلقة لأن عندها علاقة بموضوعنا اللي كيتعلق بالظواهر المناخية وسير الفلك.
1: صحيح أحمد، نقول ما يقدر البحر بماجو يسكن به الفلك حارك، دام بطبيعة تدراج في اتجاه اليوم وسالك. البحر بماجو المكون ذا الهوار الحي معون، تو قيت العن ونن فرض عليه ليصبح هالك. هذا كامل فيه ليشطن حد في تفكيره وتبارك، يصبر فيه ليعظفتن عنه ما يمكن يدارك.
0: مازين، ما شاء الله عليك، وهذا طبعا من إبداعك سي أهل صعيدي، وأنا نعرف عنك ما شاء الله عليك شاعر من الشعراء المميزين بجيتنا بل بالأقاليم الجنوبية للمملكة. طيب، بعد ما تحدثنا على هذا الموضوع، اش يمكن لك تقول عن ظاهرة الرياح، لأن هذا موضوع أيضا تناولت الثقافة الحسانية.
1: جميل جدا أحمد. لا شك بأن الرياح الصيفية موسمية وربيعية قبل ذلك، سريعة أحيانا وشمالية شرقية، وكثرتها في السنة تدل على هيجان البحر، ذلك الهيجان الذي يتكون منه بخار ضباب ارتفع إما بسرعة مسرعة وإما بسرعة بطيئة، وأحيانا تأتي بسببه الشمالية الغربية الشديدة والمتوسطة، وهذه الرياح تسمى بريح الردم اللي هي البقلال اللي هي الشمالية الغربية.
0: إن قال لها الردم،
1: إن قال لها رياح الردم تردم. نعم. الشمالية الشرقية تظهر تتعري عن اللي كان مردوم. تسمى بريح الردم واللي هي الشمالية الشرقية. تسمى بريح الردم وتعري عن ما هو يعني بباطن الأرض. كما فعلت في القصة سليمان عليه السلام وهو فوق الحمامة، صفرت له عن ردم ذات العماد بدينا كان باغي يشوفه سليمان. وجبر النسر قالوا نعرف لذا إذا بريت، وعيشوها 40 ليلة بلحمة قصة
0: بلحمة خير، وهذه قصة معبرة
1: قديمة.
0: نعم،
1: منين صح قالت لهم من يمكن أجيكم قد نركب عليه يستهديني على رمى ذات عمادي، قالت لحمة مركب علي أنا أركب عليها، وقام النسر قدامهم اللي عادوا فوق وقالوا سليمان هي راها تحتنا. قامت الحمامة وقفت وسط المدينة وتفكر سليمان رغم ما قطع عن الطيرة، قال سبحانك ربي ما قطع، قال أرفعي وأعودي، قالها إلى ما كنا إلى البلد اللي انطلقنا منه. قصة سليمان وهي فوق الحمامة قلنا صفرت له عن رزمي ذات عمادي فوقهم النسر الذي أهداهم عليها، قال سليمان سبحانك ربي ما أقدرك، فقال أرفعي حمامة، وعادوا إلى البلد الذي انطلقوا منه. فلنعود بعد القصة إلى شاعر

مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثير ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية. أكيد ثقافة

0: حراء محمد بن الطلب اليعقوبي عصر انتاجات يقول حي من ساحة المهيد يدورا جنب الريع قد دثرنا دثورا قد ضر البلا بها غير لوح من رسوم تخالهن زبورا وبقايا من أرمدات تقيها خالدات الصبا والدبورة لما تناص في الجرات.
1: رائع، بيات رائعة جدا. طيب ونحن نتحدث عن المناخسي الصعيدي، أشن هي العناصر اللي تكون منها هذا المناخ؟
0: شكرا أحمد. حقيقة هذه هي المنطقة يمكننا أن نتكلم عن المناخ اللي يتكون من الكثير من العناصر المختلفة مثل الحرارة والرطوبة وسقوط الأمطار وتراكم السحب، ولا شك بأن درجات تيارات المحيط تؤثر هذه العوامل على العناصر المناخية بطرق شتى على مدار السنة أو حتى في أوقات مختلفة من اليوم. والبعد عن البحر يمكننا أن نقول بأن الأماكن الموجودة بعيدة عن البحر تكون لها اختلافات في درجات حرارتها، وذلك إما يوميا وإما موسميا. فالمناطق القريبة من البحر لها درجة في الحرارة أكثر ثباتا في معظم الأوقات، إن التيارات البحرية الحارة والباردة تختلف قليلا بين الصيف والشتاء من مكان إلى آخر. بل نتكلم عن الهواء، عندما يميل الهواء الدائر فوق سطح الأرض إلى امتصاص كثير من بخار الماء سيصبح رطبا، ونظرا للرطوبة العالية لهذا الهواء البحري فإنه يكون أقل استجابة لتغيرات الحرارة السريعة، وتكتسب طبقات الهواء الجوي السفلي نفس حرارة البحر. إما الهواء الدائر فوق الكتل الأرضية الضخمة يكون جافا، أما الهواء الدائر فوق الكتل الأرضية الضخمة يكون جافا نسبيا ومستجيبا لتقلبات حرارة سطح الأرض. يسخن الماء أثناء النهار ويبرد أثناء الليل، مما يجعل درجة حرارة الهواء على مساحة كبيرة من الأرض تتغير بسرعة أكبر من درجة حرارة هواء المناخ البحري. ومن هذا يبدو أن هناك تضامنا ملحوظا في المناخ بين المناطق الساحلية والمواقع الداخلية التي قد تشترك في نفس خط الأرض وتكون على ارتفاع واحد من مستوى سطح البحر.
1: الله يجزيك شكرا على هذه المعلومات، و لأكيد المستمعين والمستمعات ليستفادوا منها، جمعت بين ثقافة المعرفية بشكل عام وأيضا في أمور تهم وتعنى بالثقافة الحسانية. فشكرا لك جزيلا سي محمد الحسن الصعيدي بن الحاتم على كل ما تفضلت به من معلومات، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر وحلقة أخرى لكم مستمعين خالص التحية والسلام.

إذن نواصل مستمعاتنا مستمعين الكرام مواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة بهذه الفقرة. غذاء ودواء. كيف شرنا لكم في الحلقات السابقة كل الفقرات أو الحصص ديال فقرة غذاء ودواء خلال موسم فصل الصيف اللي ينخصها المواضيع اللي عندها علاقة بالتغذية وفصل الصيف. فصل الصيف فاش كتشتد الحرارة كي يتحدثوا خبراء التغذية العلاجية عن واحد المجموعة ديال العصائر الطبيعية، وطبعا نستثني هنا الحديث عن العصائر المعلبة لأنها غير صحية، فكنركزوا على العصائر الطبيعية اللي كنستعملوا فيها فواكه طبيعية صحية اللي كتساعد على صحة الكبد، وهذا هو موضوع ديال هاد الحلقة، وهي بعض أو أهم العصائر الطبيعية الصحية اللي كتساعدنا على صحة الكبد.

من هذه العصائر الصحية المفيدة للكبد مستمعينا الأعزاء عصير البنجر اللي كنسميه احنا في المغرب بالبربة، هذا البربة مع التفاح، فهذا العصير كيساهم في تحسين توازن الجسم وكيدعم صحة الكبد. وفيه أحبتي المستمعين الكرام نوع آخر، هو عصير الأناناس مع النعناع لكي يدعم الهضم وصحة الكبد وطبعا ينعش الجسم. وفي عصير آخر كثير الاستعمال هو عصير الجزر خيزو مع البرتقال ليمون، فصحي وهذا كيبان بالخصوص أنه كيساهم في حماية الجسم ودعم وظائف الكبد. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع عصير التفاح سواء كان الأخضر أو الأحمر، وإن كان الأخضر عادة كيكون أفضل، إذن عصير التفاح مع زنجبيل اللي كنسميه بالدارجة ديالنا سكنجبير، فهو عصير اللي كيف تعرفوا جميع كيدعم الهضم وكيساعد في الحفاظ على صحة الكبد. وطبعا نحن كنتحدثوا على هذه العصائر اللي هي مرطبة كتمد الجسم بالسوائل وتنعشه في فصل الصيف، لابد أننا نقدموا نصيحة مهمة طبعا كيقدموها خبراء التغذية الصحية اللي كتقول بأن العصائر اللي ذكرنا كلها طبيعية وفيها مضادات أكسدة وفيتامينات، وطبعا كي ينصحونا أو كيرشدونا خبراء التغذية أن أحسن وقت نشربوا هذه العصائر الصحية هي في الصباح على الريق أو بين الوجبات. وطبعا اللي عنده أي مشاكل في الكبد أو لك ياخد أدوية كيبقى دائما كيف كنقولوا في هذه الفقرة ديال غذاء ودواء استشارة الطبيب دائما ضرورية وأساسية، وهي دائما الأولى قبل ما نعتمد على أي عصير كعلاج. وياك تعمل الفائدة له نقدمه إن شاء الله ربنا ضمن هذه الفقرة وصفة لبعض العصائر اللي فات ذكرناها، وطبعا في هذه الحلقة غادي نركز أو غادي نقدمه له نقدمه وصفة عصير البربة أو البتراب مع التفاح، وهو من أحسن العصائر للكبد ولتنشيط الدورة الدموية. بالنسبة للمقادير راهي نحتاجوا لكوبين من الماء، نتفادوا يكونوا سمرين باردين لأن البرودة مضرة لجهازنا الهضمي. ناخدو حبة ديال البربة اللي تكون متوسطة، كي اللي كيفضلها مسلوقة وكي اللي كيفضلها نيئة، وإن كان نيئة هي أكثر فائدة حتى لمرضى السكري، وطبعا تنغسل حتى ونقشرها ونقسمها لقطع صغيرة. ونضيف لها تفاحة خضراء أو حمراء تكون مغسولة ومقطعة، ونضيف نصف كوب ماء أو ماء جوز هند طبعا اللي متوفر عنده، ونضيف واحد العصرة ديال الحمضة، وهذا فقط اختياري ولكن أظنه صحي فقط باش ما كيجعلش الطعم ديال هذا العصير متأكسد وكتكون فيه ديك الكحولية، وهذا هو الدور ديال العصير ديال الحمض في هذه الوصفة. وله تكون أكثر فائدة إلى ضفنا هذا الوصفة قطعة سكنجبير طبعا قطعة صغيرة، وهذا كيبقى اختياري لكن ذكر

فوائده فهي فوائد ياسرة، ولكي تشهال حلاوة وما طرحلو مشكل صحي بالنسبة للحلاوة يضيف ملعقة عسل، ولكن طبعا يكون حر بالحقيقي طبيعي طبعا إلا كان يدور تحلية هذا العصير. اما الطريقه ديال تحضير هذا العصير، كناخذوا هذه القطع ديال البربه والتفاح ونقطعوها قطع صغيره ونحطوهم في الخلاط الميكسور مع الماء والحامض وتخلط وتضرب حتى يولي عصير منسجم ناعم. وعندنا اختيار اما نصفيوه الى بغيناه بدون الياف، ولكن هذا كيقلل من الفائده ديالو الصحيه. خبراء التغذيه يحددون اننا نخليوه بالالياف ديالو، هذا هو اللي صحي اكثر، فاش كنعصروا الفواكه ونشربوه فورا باش نستفدوا من الفوائد ديالو. ونذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أن من فوائد عصير البربة مع التفاح الكبد أنه كيساهم في تحسين توازن الجسم وكيدعم صحة الكبد. فالبنجر أو البربة فيها البيتيايين اللي كتعاون الكبد على التخلص من السموم، والتفاح كيف تعرفوا جميع فيه مضادات أكسدة. ونختم بتنبيه سريع، اللون ديالو غادي يصبغ الفم، كيخلي داك اللون ديالو كيجعل البول عزكم الله لونه أحمر، وهذا عادي جدا. وطبعا اللي عنده ضغط منخفض أو حصى في الكلى ديالو يشربه فقط باعتدال، وكما كان أكدوا دائما استشارة الطبيب والطبيبة شيء مهم. ونختمه بتذكير بالنصيحة ديال نشربه البربة والتفاح في الصباح على الريق، وهو أحسن وقت. دامت لكم الصحة والعافية.

حسبني طماع وحاتم عمور. إذا نواصلوا فقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة، فضمن فقرات من بريد المستمعين ندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة المستمع الكريمة وهاد المستغفر من باب صحراء جليميم تحت عنوان البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026، فضاء للتربية والترفيه وبناء شخصية الطفل. كتبت المستمعة الكريمة تقول: يعد البرنامج الوطني للتخييم من أبرز البرامج التربوية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، ويهدف إلى تمكين الأطفال واليافعين من الاستفادة من عطلة صيفية تجمع بين الترفيه والتعلم واكتساب المهارات لحياتي في بيئة آمنة ومحفزة. ويكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة باعتباره فضاء تربويا متكاملا يسهم في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والتعايش، فضلا عن ترسيخ روح المسؤولية والاعتماد على النفس والعمل الجماعي. كما يشكل مناسبة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية والفنية والرياضية لدى الأطفال من خلال أنشطة متنوعة يشرف عليها مؤطرون متخصصون. وينظم البرنامج الوطني للتخييم برسم هذه السنة سنة 2026 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات التربوية الموجهة للطفولة والشباب وتوسيع قاعدة المستفيدين من مختلف جهات المملكة، وطبعا من ضمنها جهة ناجحة دخل وادي الذهب. وأضافت تقول: كما يندرج ضمن رؤية تروم جعل المخيمات التربوية فضاء لصناعة الحياة بما توفره من فرص للتعلم والتنشئة الاجتماعية والانفتاح على الآخر.

أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري. بمؤشر مرتفع ارتقت نتائج البكالوريا ببلادنا، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد الناجحات والناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية بلغ 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وبلغ عدد الناجحين في الدورة الاستدراكية 64,586 مترشحة ومترشحا، فيما سجلت نسبة الحضور خلال هذه الدورة 86%. وأشادت الوزارة بانخراط مختلف المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مثمنة جهود الأطر التربوية والأسر والسلطات في ضمان إجراء الامتحانات في أفضل الظروف. أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق طلب عروض مفتوح لإنجاز 8 محطات جديدة ضمن مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء بكلفة إجمالية تقدر ب 400 مليون درهم، ومن المرتقب إنجاز هذا المشروع في غضون 22 شهراً. في الأنباء الدولية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان عن تعرض 3 مراكز حدودية برية بشمال البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية. وأضاف المتحدث في بيان أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لإحدى شركات النفط بالكويت ضمن المياه الإقليمية الكويتية تعرضت أيضا لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة معادية، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية. أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. ونقل البيان عن مصدر عسكري أردني مسؤول قوله إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مباحثات مع عدد من نظرائه العرب تمحورت حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أجرى اتصالات هاتفية مع كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيد.

0: وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. وأضاف ذات المصدر أنه جرى خلال هذه الاتصالات استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية وتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها. إلى هنا مستمعين ينتهي هذا الموجز الإخباري، ممتنة لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الدخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الدخل أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخل.

مستمعتنا مستمعينا الأعزاء، أنتم دائما في الاستماع لفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM، واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء في حلقة لله نستضفوا من خلالها قامة فنية اختارت أنها تجعل من الحرف العربي لغة للجمال والإبداع وتنقلها

0: هذا الخط العربي من حدود الكتابة إلى أفاق الفن والتأمل. ضيفتنا الكريمة اليوم فنانة خطاطة من مدينة الداخلة، طبعا الملهمة للفنانين، هي خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء، تخصص فن الخط العربي والزخرفة، شاركت في معارض وطنية ودولية وكتشرف على ورشات تكوينية، وأيضا عندها مشروع فني لكي يهدف لإدماج الحرف العربي فضاءات الديكور الداخلي من خلال واحد الرؤية اللي كتحاول تجمع فيها ما بين ما هو أصيل وحديث. كي يسعدني باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أني نرحب بالفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري. مرحبا بك أسماء.
1: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه فرصة صراحة لا تعوض. مدينة الداخلة مدينة الأصل، شكرا جزيلا.
0: والمدينة الملهمة أيضا.
1: أكيد.
0: طيب إذا طلبت منك بداية أسماء سكوري، بعيدا عن بطاقة، تعطينا بطاقة تعريف الأكاديمية، من هي أسماء سكوري؟
1: أسماء سكوري هي من مواليد مدينة الداخلة. بدأت رحلة الفن منذ الصغر صراحة، تأثرت بالأخ ديالها، كان هو السباق لهذا المجال هذا، رغم أنه ما كملش فيه، ولكن خلى واحد الأثر في الشخصية ديالي وفي المجال الفني ديالي. كان هو صراحة الشخص الوحيد اللي أثر فيا حتى أنني اختاريت أنني ندخل هذا المجال هذا.
0: هذه هي قصتك الأولى مع الحرف العربي. طيب أسماء، أكيد كيسمعنا في هذه اللحظات وغادي يكون من الناس اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الداخلة، شيء وصار ولا مثلا بعض طلبة ولا تلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في المجال ديال فن الخط العربي، أشنه هي الشروط ديال الولوج، سنوات الدراسات، تكوين، بعض الأفقية معلومة نقدمها للمستمعين؟
1: أكيد أن أكاديمية الفنون التقليدية كتنقسم لجوج ديال الأقسام. كاين قسم شعبة فن الخط العربي والزخرفة، وكاين شعب التقنية اللي هي كتوفر على شعبة فن الزليج، فن الجبس، فن الحلي والمجوهرات، وفن النقش على الخشب والصباغة على الخشب إلى آخره.
0: أنت اختارتي؟
1: أنا اختاريت شعبة فن الخط العربي والزخرفة. شعبة الفن العربي والزخرفة هي خاص تكون حاصل على بكالوريا، مش ضروري تكون شيء تخصص معين،
0: أدبية وعلمية،
1: بكالوريا سواء علمي أو أدبي مش مشكلة.
0: ومن بعد كتكون مباراة
1: كتابي، امتحان كتابي وامتحان تطبيقي، ومن بعد كيدوز الامتحان الشفوي، وإن شاء الله تيسر الأمور.
0: ومن بعد وسنوات شحال؟
1: مدة التكوين هي سنتين. أكيد أنه كدرس مجموعة من الخطوط بتكوين أكاديمي،
0: فيها النظري والتطبيقي طبعا،
1: النظري والتطبيقي بواحد النيفو اللي ما شاء الله يعني.
0: وانت دابا الا شفتي الخط كتعرفي اش من نوع
1: اكيد اكيد انك كتدرس
0: شحال ديال النوع، يكونوا كثار ما
1: هو فن الخط العربي ورا بحر ما شاء الله، راه بحر.
0: وفي الفن الخط المغربي عنده
1: أكيد أنه كاين خطوط مغربية كتميز بالخصائص ديالها والميزة المغربية ديالها.
0: طيب كنسمعك عادة أسماء كتقولي أن الحرف العربي كيان حي، إيش كتقصدي بهاد العبارة؟ ما
1: هو أنه بالنسبة لي أنا ما كنشوفش أنه الحرف مجرد شكل جامد، العكس، أنه الحرف هو واحد الكيان متحرك. فأنا من
0: خلال إذا أنت تدخلين في حوار مع

0: الحرف
1: طبعا.
0: مش فقط علاقة بصرية، أنك تشوف كتحسي بيه عنده كائن حي كما
1: كائن حي.
0: سميتي.
1: من خلال الكتابة ديالي الخط العربي كونت واحد العلاقة مع كل حرف على حدة، فخديت مثلا واحد الانطباع من كل حرف، أنني وليت كنشوف كل حرف
0: من
1: عنده
0: خلال
1: شخصية،
0: الشكل ديالو.
1: كل حرف عنده شخصية. مثلا كيف ما الناس كتكون تلاقى مع واحد الشخص عنده شخصية قوية، شخصية مرحة، أنا كذلك الحروف كنشوف
0: إذن
1: كل
0: كي
1: حرف
0: كتشوفيهم
1: بحالها،
0: كأشخاص ماشي كأشكال جامدة.
1: كل حرف بشخصية، كاين الحرف اللي شخصية مرحة. هذا هو الانطباع
0: وشكون
1: اللي
0: الحرف
1: خديته.
0: الأقرب للقلب أسمى؟
1: حرف الألف،
0: سبحان الله.
1: حرف الألف هو بالنسبة لي هو سيد الحروف.
0: صحيح. إذن هذا هو المعنى فاش كتقولي بأن الحرف العربي هو كيان حي.
1: ما
0: إذا
1: شاء
0: أنت
1: الله.
0: دابا تشوف النظرة ديالك للحروف ماشي بحال تشوفها ديال أي واحد.
1: من خلال التأمل في الحرف ومن خلال يعني ممارسة الكتابة فن الخط، أكيد أنك تخرج بواحد الفلسفة، هذه فلسفة خطية. فلسفة خطية كتكون عند أغلب الخطاطين وأغلب المتمرسين في فن الخط، أتلقى عندهم هذه الفكرة. هذه أكيد أنه كتلقى عنده فكرة كيفاش أنه كيشوف الخط، كيفاش أنه كيشوف يعني مستوى الحروف في الكتابة، ما كيشوفهمش بالعين ديال الإنسان العادي، يعني الإنسان الغير فنان.
0: طيب انت هذه تخصصك وكتلقي ذاتك في تعاملك مع الحرف، وكتربطك واحد العلاقة روحية تشخصنين هاد الحروف. أكيد عندي لك سؤال، كيف توفق أسماء بين الالتزام بقواعد الخط العربي الكلاسيكي والانفتاح على تجريب ما يسمى اليوم بالتجريب الحروفي؟
1: بالنسبة كيفاش أنني كنوفق ما بين هاد الزوج، هو أنه الخط الكلاسيكي كيكون هو الأصل أكيد، فأي فنان كيبغي أنه ينفتح على مجال
0: ضروري هو
1: الحروفية
0: المرجع.
1: أكيد. كيفاش أنه غادي تخدم واحد لوحة حروفية وأن ما عندكش واحد دراية بالخط الكلاسيكي وبالقواعد دياله؟ ضروري أنه يكون عندك الأصل باش أنك تلقى واحد المساحة ديال التعبير، تلقى أنك كيفاش انك تعبر، كيفاش انك تحط هذيك اللمسه الخاصه بيك في داك اللوحه. هذه هي الفكره اللي عندي انا.
0: وما كتفكريش اسما، بصراحة جاتني هذه الفكرة في هذه اللحظة من خلال هذه الأفكار دي، واش ما كتفكريش تخلقي في مدينة الداخلة جمعية؟ لأننا كنعرف كاين شباب أشخاص عندهم ميولات وإن كانت فطرية موهبة، أكيد تحتاج إلى صقل، وإذا درتي هذه الجمعية غيتكون فرصة للتكوين. واش ما كتفكريش خلقي حدات جمعية خاصة بفن الخط؟
1: صراحة هذه كانت من بين الأفكار اللي كانت عندي من اللي الله كنت قربت أنني نتخرج من الأكاديمية،
0: واش تحالي
1: وما
0: ما
1: زال
0: طبقتيها؟
1: ما زالت هذه الفكرة قائمة صراحة. كان
0: وانا كنعرف شباب كتر كلهم عندهم هذا الميول، ولكن ما لقاوش اللي يحتضنوا فيهم هذه
1: فعلا
0: الموهبه ويحرص على صقلها، لان ماشي
1: أكيد.
0: بحالك انت قريتي تبارك الله، وهذا هو دورك دابا وفاء منك للداخله، وتردي شويه داك الشيء اللي خديتي من الداخله، انك تاسسي
1: أكيد
0: الجمعيه وتشجعي هاد الشباب والشابات اللي عندهم ميولات لفن الخط.
1: أكيد إن شاء الله. هذه من بين الأفكار اللي
0: وغادي نبداو نشوفوا في اللوحات كتابات ديال الخط اللي هو جميل. دابا راه تلقى القاف في شكل، الميم في شكل، واكيد داكشي انت غيمرضك فاش كتشوف.
1: اصلا ملي في اكاديميه الفنون ملي كنتخرجوا منها كتخرج بواحد الفكره، وكل خطاط كيحمل على العاتق ديالو واحد الرساله انه يوصلها، هي نشر الثقافه الخطيه خاصه في المغرب.
0: والحمد لله في المملكه المغربيه طبعا تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله، في تشجيع، لان كاين جوائز وعندها غلاف مالي مهم جدا، مما يدل أن المملكة المغربية طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تعطى قيمة، وكيد دار واحد الحفل كبير كيتم فيه تكريم هاد الخطاطين.
1: صحيح جائزة محمد السادس،
0: وما فكرتيش أنك تشاركي فيها؟
1: إن شاء الله تعالى، إن شاء الله غنشارك فيها إن شاء الله مع الوقت.
0: إذن هاد الفكرة ديال تأسيس

0: جمعية خاصة بالخطاطين أو فن الخط لا تزال تراوده؟
1: ما زال قائمة هذه الفكرة.
0: تعطيني وعد إن شاء الله تحولي
1: إن شاء
0: في هذا
1: الله.
0: الشهر أنك
1: ماشي في هذا الشهر بالضبط، وإنما خاصة بزاف ديال الخدمة.
0: صحيح. طيب أسماء، وحنا كنتكلموا على أولا بعيدا، إلى بغيتي بطريقة أخرى وحسب علمي المتواضع عارف بأن عندك المشروع ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي، كيفاش جاتك هذه الفكرة وشن هي أهدافها أصلا؟
1: كأي خطاط أنه كيحاول ما أمكن أنه يكون كيشوف الخط ولا الحرف العربي في أي بلاصة خارج اللوحة التقليدية، اللوحة الفنية التقليدية.
0: بمعنى
1: مثلا كتبغي مثلا تشوف الحرف ما موظفش فقط في اللوحات اللي كنعلقوهم فقط، كتبغي تشوف الحرف موظف بزاف ديال الحوايج بحال في الديكور. علاش لا أننا ما نستغلوش الحرف العربي والخط بصفة عامة في الديكور، في المنازل، بزاف ديال الحوايج من هذا القبيل. هذه هي الانطلاقه منين جاتني انا الفكره ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي.
0: وانت يا اسماء سبق لك اكيد مادام ما شاء الله عليك عندك هذا الاهتمام وهذا الهوس وهذا الحلم الفني اللي طبعا انت مسكونه به، واش قط انك سبق شاركتي في معارض وطنيه ودوليه؟ وشن هي القيمة النوعية المضافة لذات التجربة ديال كسمة؟
1: أكيد شاركنا بزاف ديال المعارض وتأطير مجموعة من الورشات. من أبرز المعارض صراحة اللي كان الأثر ديالها زوين عندي هو معرض كان مؤخرا، هو معرض قوارير. معرض قوارير كنا مجموعة ديال الخطاطات مغربيات، كلنا خريجات أكاديمية الفنون التقليدية. قلنا علاش لا أننا ننظموا واحد المعرض خاص بالخطاطات فقط، يعني هما اللي غادي ينظموا المعرض من ألف، هما اللي غادي يحرصوا عليه.
0: إذن هذا فن الخط بنون نسوة.
1: بنون نسوة أكيد. هما اللي غادي يحرصوا على هذا المعرض حتى أنه يتعلقوا اللوحات في المعرض، هم اللي قد يكونوا تم الإنجاز اللوحات من يديهم. كان هو أول معرض نسائي في المغرب، لقى إقبال صراحة.
0: وانتي في الدخل الوحيد أظن الخطاطة اللي
1: تقريبا الخطاطة الوحيدة اللي قرأت في الأكاديمية من مدينة الداخلة.
0: الحمد لله.
1: حاليا كنتمنى من بعد
0: هذا دورك هذه أمانة على عاتق.
1: كنتمنى أنه نبقى نسمع بزاف ديال المرات، يعني مدينة الداخلة كاينين فنانين وخطاطين كيتخرجوا من الأكاديمية من مدينة الداخلة إن شاء الله.
0: طيب هذا جرني لأن كنشوف لوحات اللي هي على شكل حروف. عندي لك سؤال، واش هاد اللوحة اللي كيكون فيها الاحتفاء بالحرف العربي واش تولد من فكرة مسبقة أم أن الحرف هو اللي كيجعل أسماء أن يقودها أثناء الإنجاز؟ كيفاش التعامل ديالكم؟
1: هو أكيد أنه كتكون عندك واحد الفكرة مسبقة، كتكون حط واحد الفكرة باش تشتغل عليها في اللوحة، كتبدأ اللوحة بهذيك الفكرة. مجرد أنك ما كتبدأ الخدمة في اللوحة بحال لك يكون واحد الحوار. الحوار ما بين الخطاط واللوحة، سواء أنها كانت لوحة خطية ولا لوحة حروفية ولا لوحة زخرفية.
0: وكي يدير عود أشكال شكل مثلا فرص وكي يكتبوا فيه شي آية ولا
1: كاين مجموعة من الأشكال، يعني ما كاين حاصرش في شكل واحد فقط، يعني كاين مجموعة من الأشكال ديال اللوحات الخطية. كتكون بادي بفكرة حتى أنك تلقى يعني ديك الفكرة تخرجوا منها بزاف ديال الافكار، طورت بزاف ديال الافكار. داكشي علاش ما كتنحاصرش في الفكره الاولى اللي كانت عندك في الاول.
0: طيب اسماء، احد المستمعين اكيد المهووسين كيف تك بسحر جماليه الحرف كيطرح سؤال عليك، كيقول اشني هي المدرسه الخطيه الاقرب للقلب ديال اسماء وعلاش تبري هاد القرب ديال الحرف اللي كتختاري؟ اشنو اللي يجعله اقرب لك اكثر؟

0: مدقق. داكشي علاش
1: وهاد الادوات ديال الكتابه كاين ادوات خاصه سمع
0: كاينين ادوات مثلا الخطاط انه خاص يكون كيتوفر على اقلام اللي من القصب
1: موجودين في المكتبات ولا خاصين
0: من بين التحديات من بين التحديات انه
1: علاش ما ديريش شي مشروع انك بصراحه فاش تكتشفي ان عندنا خطاطين في جيتنا ان اللي غير خصهم هاد المستلزمات باش كيكتبوا باش اللي كيحتاجوه
0: صراحه من بين التحديات اللي كنلقاو والصعوبات انه الادوات ديال الخط ما كنلقاوهمش متوفرين في جميع المكتبات
1: وعاد غيكونوا غاليين
0: الثمن غالي صراحه الخطاط كيتوفر على اقلام القصب كيكون الحبر الاوراق يعني خاص تكون جوده الاوراق والاوراق كتنقسم للمجموعه كاين الاوراق الطبيعيه مستخلصه من الياف الشجر والاوراق الصناعيه
1: يعني باش داك امتصاص داك الحبر عاود ما
0: والاوراق الصناعيه اكيد ان الاوراق الصناعيه كتستعمل في التدريب وفي الورشات والمتدربين
1: نعم طيب المعروف عنك او عن الفنانه الخطاطه اسماء السكوري انها كتشرف وهذا بصراحه انا كنحييك عليه على تنظيم ورشات تكوينيه للفائده اللي عندهم ميولات من الشباب والشابات ديال جيتنا كيفاش كتشوف اسماء الاقبال ديال هاد الشباب على تعلم فن الخط العربي من خلال الورشات اللي كتاطري
0: صراحة هي بشارة خير الحمد لله. أنه مؤخرا كاين واحد الإقبال على مجال فن الخط بسبب راجع أنه لاحظنا جميعا أنه الأغلب حاليا أنه كيرجع لكل ما هو تراث كاين واحد الاهتمام بالتراث وأكيد أنه
1: لأن أصلا التراث عنده هيبة إضافة كونه هوية أكيد. الانتماء عنده سبحان الله ذاك
0: مؤخرا كين هذا الاهتمام هذا كين اهتمام كبير بالتراث
1: وعادة ضمن هذه الحلقة عبر تيري إذا الدخلة غادي تعود يبنوا موهوبين آخرين وراغبين أو هادشي علاش هذه الحلقة تعال. عندها قيمة لأن بصراحة غادي تكون إن شاء الله وهذا هو حلمنا جميع تكون فرصة أي واحد سواء شي أسرة عندها ابن أو ولادها ولا مناتها عندهم هذه الرغبة غادي يعرفوا بأن الحمد لله الدخلة عاد فيها خطاطة وعندها قدرات أو قابلية التأطير في المجال ديال فن الخط
0: إن شاء الله تعالى
1: طيب أسماء نبغي نعرف رأيك واش يستطع الخط العربي اليوم يعني كاين تحدي أن يصمد أو أن يحافظ على حضوره في زحمة ولا المنافسة الشرسة ديال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
0: هو أكيد أنه ما كاين حتى شي حاجة كتعوض الأثر ديال اليد والحس الفني ديال الخطاط والنفس ديالو في اللوحة داكشي علاش انا بالنسبه ليا انه التكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي انه وسيله فقط للمساعده داكشي علاش انه نلخصها لك في واحد الفكره انه نوافق ما بين الاصاله والتقنيه هذا هي الفكره الاساسيه
1: يعني توظيف التقنيه من اجل تجويد او تطوير ما هو اصيل
0: المساعده ماشي تجويد
1: المساعده فقط اما الاخر كيبقى للشخص ذاك الفنان
0: اكيد انه الاثر ديال اليد ديال الخطاط ولا الفنان والنفس ديالو في العمل الفني ديالو اكيد ما ديرش تعوض التقنيه ولا التكنولوجيا
1: صحيح لان التكنولوجيا كتبقى داك الشيء بحال فيه نوع من الجمود رغم ان هي فيها الجوده ديالها
0: ما كاينش الحس الفني فيه
1: صحيح بينما الفنان في داك المنتوج ديالو كما كيقولوا لا قيمه لما نعطيه ما لم يكن جزءا من ذواتنا جزء منك طرف منك اذا حي فيه روح وهنا نرجع للكائن حي
0: تماما
1: بمعنى نظريتك راه في محلها طيب أسماء بعيدا عن وجع الأسئلة أش كتمثل لك مدينة الدخلة اللي أكيد كما قلت تلهمك واش خلات شي بصمة في أعمالك الفنية لأن ما يمكنش تكوني منت مدينة الدخلة

0: وما عندهاش واحد الأثر في منتوجك وأعمالك الفنية.
1: صراحة داخلها عندها واحد البلاصة كبيرة في القلب ديالي.
0: ولهذا يقال هي داخلة في القلب قبل أن تكون داخلة في البحر.
1: الداخلة هي الجذور صراحة، وهي المكان اللي تعلمت فيه التأمل، والمكان الهادئ. هذاك الشيء علاش هاد الخصائص هادو كاملين كاين الأثر ديالهم في الأعمال الفنية ديالي. سبحان الله العظيم، كنخدم شحال من عمل فني وشحال من لوحة، وكنبقى نتأمل فيه. يعني كنلقى كاين واحد الأثر، لا من ناحية الألوان، لا من ناحية الأسلوب. الدخلة خلات أثر كبير، خلات
0: بيئتها أكيد إن شاء الله. وهذه مدينة فعلا ملهمة. طيب، بحكم اهتمامك أسماء بل اختصاصك، أصلا أشني أبرز التحديات اليوم من خلال تجربتك المعيشة اللي كتواجه الفنان الخطاط طبعا في بلادنا المغرب وأكثر في جهتنا؟
1: صراحة هي من بين الصعوبات اللي كنلقاو كخطاطين في مغاربة، هي قلة محدودية الفضاءات. وكيفاش أن غتعامل كخطاط، أن ما يمكنش أنك تدير كل شيء من عندك، أكيد خاص المساعدة.
0: جهات أخرى، فاعلين اقتصاديين، مؤسسات، مثلا دور الشباب، دور الثقافة،
1: تماماً.
0: قطاعات دي الثقافة اللي أصلاً
1: قطاعات
0: معنية.
1: المتخصصة. الصعوبة الثانية هي كيفاش غادي تحول واحد الموهبة لمشروع مهني مستدام.
0: صحيح، يكون مصدر قوتك اليومي، معيشك. ما صحيح
1: تماما. ولكن رغم هذه التحديات والصعوبات، لكن عندي واحد الفكرة، أنه أكيد إلا عندك واحد الفكرة ولا واحد الهدف وخدمتي عليه واجتهدتي فيه، أكيد أنك غادي توصل لي، غادي توصل لي
0: وتحقق هذا الشيء كله اللي قلتي أنه
1: تحديات. رغم الصعاب.
0: هنا دابا فين كتكون روح المبادرة؟
1: تمام.
0: أنا شاش قلت لك تقدري تديري كذا، تقدري تفكري في مشروع مؤسسة لتلقين كذا، ما ممكن. المهم أفكار، يكفي أنك تكون مهووس وحامل الحلم ديال أي مشروع، وإن شاء الله مع المدة راه يتم تجاوزه. لست أدري واش عندك شي مشروع جديد ولا شي معرض كتستعدي لي أسماء الخطاطة خلال الفترة المقبلة؟ أكيد تراودك أفكار المشروع أو مبادرات معينة.
1: من بين المشاريع اللي مبرمجة ليهم هو كيفية توظيف الخط العربي ولا الحرف العربي في الديكور الداخلي، كنا شرنا لها مسبقا. زائد كنشتغل على واحد العمل هو مازال صراحة المناقشة فيه، ومازال ولكن أن نعطيك واحد اللمحة عليه، هو فلسفة الحروف. هو أكيد أن كل شيء كنرجع وكندور، كل شيء كيتمحور على الحرف. هذا هو من بين الجوج المشاريع اللي قيد الإنجاز إن شاء الله تعالى. كنتمنى والله يسر لنا فيهم.
0: بصراحة الحديث معك الفنانة الخطاطة أسماء السكوري فيه الكثير من سحر جمال الحرف العربي. الحديث معك يكون شيق، ولكن سبحان الله الوقت ضيق. هذا علاه لهنتاز هذه الفرصة أنني نسولك أشنه الرسالة اللي تود أسماء سكوري أنها توجهها للشباب الموهوبين والشابات الموهوبات في مجال الخط العربي؟
1: صراحة رسالتي لجميع الشباب، ماشي ضروري أنه يكونوا متخصصين في هذا الفن هذا، وإنما في جميع المجالات، هو أنه يبغيوا داك الشيء اللي كيديروا قبل ما يفكروا في النتيجة اللي غيوصلوا لها. ما نفكرش راسي أنني واش غننجح ولا لا، وأنا مازال ما عارفش راسي واش كنبغي هذا المجال، واش كنبغي هذا التخصص اللي أنا فيه.
0: وتقدر تكون عندك موهبة وانت كاع ما اكتشفتيها فراسك،
1: حين ترى ما يمكنش أنك تعطي في واحد الحاجة وانت ما كتبغيهاش.
0: صحيح.
1: أكيد خاصك تبغي داك الشيء اللي كدير باش أنك تعطي فيه ما أحسن عندك.
0: شكرا جزيلا الفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري على هذا اللقاء الماتع والرائع معك، اللي أبحرنا فيه بين جماليات الحرف العربي والرؤية الفنية اللي كتجعل من الخط لغة للتأمل والإبداع، وكتأكد كيف كتشيري أن الفن الأصيل يظل قادرا على التجديد ومواكبة العصر دون أن يفقد هويته. لست أدري لعدت عندك شي كلمة تختمي بها اسماء.
1: صراحة كان أكد على الأباء المغاربة أنهم يحرصوا كل الحرص الأبناء ديالهم أنهم يحاولوا أنهم مثلا اللي متوفر ليه في المدن اللي كيسمع أنه فيها مراكز ديال تعليم الخط ولا مراكز تحسين الكتابة، أنه يدخل ولاده لهاد المراكز، لحقاش الأثر ديالهم على الطفل أثر كبير بزاف، خاصة أنه فن الخط كتعتمد حاليا من بين الفنون العلاجية. داكشي علاش أنا كنصح الآباء يديروا هاد المبادرة هادي، حقاش التأثير ديالها على الأطفال ديالهم تأثير زوين بزاف.
0: صحيح، ونقدو نقولوا بأن الاهتمام بالحرف ماشي نحطو على الحرف يكون في هذا، ما دام ان عنده حتى الطابع العلاجي فهذه دعوه. والحمد لله دابا مادام تواجدك في مدينه الداخله غادي يعطي واحد نفس جديد، واحد اهتمام فن الخط العربي، وانا اتفائل الخير كل الخير ان شاء الله، ان الاتي سيكون أفضل
1: إن شاء الله.
0: إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعي الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة، وإلى لقاء جديد متجدد مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برائعة نبيلة معا مستمعتنا مستمعي الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ولكم خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج الهاشمي، مشرفا على ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان، وهذا أحمد العادي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم ونبيكم دمتم سعداء وإلى اللقاء. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026، برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار، وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت صلاة أو صلوات أداء اليوم إن شاء الله ستكون على الشكل التالي: بالنسبة لليوم الاثنين 27 محرم الموافق لثالث 10 يوليوز سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و15 دقيقة، العصر عند حلول 35 دقيقة، والمغرب في تمام الساعة 8 مساء و58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول 10 ليلا و15 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 28 محرم الموافق 14 يوليوز سينادى له في تمام الساعة 5 صباحا و54 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و23 دقيقة.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ولا عايز حبيب بعدك.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله وقتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعمق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله لجواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحد تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزق الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب مؤخرا حفلا لتكريم التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الإقليمي. وبلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا بجهة الدخلة وادي الذهب بعد إجراء الدورة الاستدراكية برسم دورة 2026 معدل 85.04%. وضعت الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين أنما مجموع 1662 من المترشحين المتمدرسين نالوا شهادة البكالوريا، بينهم 403 اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية، فيما بلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين الأحرار 33.55%. بطنطان وعلى مدى أسبوع عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المحلية الذي نظم خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني. وأبرز عدد من العارضين أن هذا الموعد باعتباره فضاء للتبادل واللقاء بين التعاونيات يسهم في تقاسم التجارب والممارسات الجيدة والتعرف على منتجات محلية جديدة وعلى خبرات حرفية قادمة من مختلف جهات المملكة. شكرا على حسن استماعكم والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأردن النيوية والسيس وسوري تادلة وبداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 22 و26 درجة بجنوب الشرقي ووادي ملوية، فيما ستتأرجح ما بين 13 و16 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق. درجات الحرارة العليا ستشهد ارتفاعا طفيفا أو ستبقى تقريبا في استقرار بكافة ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهين ستعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة، ومواقيت صلاة أو صلوات هذا اليوم إن شاء الله ستكون على الشكل التالي. بالنسبة لليوم الاثنين 27 محرم الموافق لثالث 10 يوليوز سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشر دقيقة، العصر عند حلول 35 دقيقة، والمغرب في تمام الساعة 8 مساء وثمان وخمسين دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول 10 ليلا وخمسة عشر دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 28 محرم الموافق 14 يوليو سينادى في تمام الساعة 5 صباحا و54 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و23 دقيقة. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم.

الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين: صاحب الجلالة الملك محمد السادس 7 برقية تعزية ومواساة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر وفاة والدها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. بعد إجراء الدورة الاستدراكية برسم دورة 2026، نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا بجهة الداخل والذهاب تصل إلى 85.04%. بطنطان تسلط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أهلا بكم. في التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة.

الثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعمين عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزق الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لا أستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على ضرب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فعالية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لا تحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشد إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثانية المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يزل ثوابه على ما سداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويلقيه نظرة وسرورا، دارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه، ويدوم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو أخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارتي مودتي وتقديري. نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب مؤخرا حفلا لتكريم التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الإقليمي. وأقيم هذا الحفل الذي اعتضدته دار الثقافة الولاء بالداخل تحت شعار ترسيخ ثقافة الاستحقاق وتشجيع التميز، بهدف تثمين النتائج الدراسية للمتمدرسين وتعزيز ثقافة التميز داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم. وبلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا بجهة الداخل والذهب بعد إجراء الدورة الاشتراكية برسم دورة 2026 معدل 85.04%. ووضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن ما مجموعه 1662 من المترشحين المتمدرسين نالوا شهادة البكالوريا، بينما بينهم 403 اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية، فيما بلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين الأحرار 33.55%. ونوهت الأكاديمية بالجهود التي بذلها مختلف الفاعلين التربويين والشركاء والتي أسهمت في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي. على مدى أسبوع بمدينة طنطان عرضت حوالي 60 تعاوني تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجالية الذي نظم خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني. وأكد عدد من العارضين أن هذه التظاهرة تمثل واجهة حقيقية لتعاونياتهم، إذ تتيح لهم التعريف بمنتجاتهم لدى جمهور أوسع وفتح آفاق جديدة لتسويقها. وأبرزوا أهمية هذا الموعد باعتباره فضاء للتبادل واللقاءات بين التعاونيات، ما يسهم في تقاسم التجارب والممارسات الجيدة والتعرف على منتجات محلية جديدة وعلى خبرات حرفية قادمة من مختلف جهات المملكة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين:

0: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. بعد إجراء الدورة الاستدراكية برسم دورة 2026، نسبة النجاح في الامتحانات البكالوريا بجهة الدخل والذهب تصل إلى 85.04%. بطنطان تسلط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأردن النيوية والسيس وسوري تادلة وبداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 22 و26 درجة بجنوب الشرقي ووادي ملوية، فيما ستتأرجح ما بين 13 و16 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق. درجات الحرارة العليا ستشهد ارتفاعا طفيفا أو ستبقى تقريبا في استقرار بكافة ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة، ومواقيت صلاة أو صلوات أداء اليوم إن شاء الله ستكون على الشكل التالي. بالنسبة لليوم الاثنين 27 محرم الموافق لثالث 10 يوليوز سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و15 دقيقة، العصر عند حلول 35 دقيقة، والمغرب في تمام الساعة 8 مساء و58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول 10 ليلا و15 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 28 محرم الموافق 14 يوليوز سينادى له في تمام الساعة 5 صباحا و54 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و23 دقيقة.
3: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تسقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

يرجى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله وقتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيئة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله لجواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزق الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب مؤخرا حفلا لتكريم التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الإقليمي. وبلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا بجهة الداخلة وادي الذهب بعد إجراء الدورة الاستدراكية برسم دورة 2026 معدل 85.04%. وضعت الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين أنما مجموع 1662 من المترشحين المتمدرسين نالوا شهادة البكالوريا، بينهم 403 اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية، فيما بلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين الأحرار 33.55%. بطنطان وعلى مدى أسبوع عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المحلية الذي نظم خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني. وأبرز عدد من العارضين أن هذا الموعد باعتباره فضاء للتبادل واللقاء بين التعاونيات يسهم في تقاسم التجارب والممارسات الجيدة والتعرف على منتجات محلية جديدة وعلى خبرات حرفية قادمة من مختلف جهات المملكة. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس:
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأردن النيوية والسيس وسوري تادلة وبداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 22 و 26 درجة بالجنوب الشرقي ووادي ملوية، فيما ستتأرجح ما بين 13 و 16 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف، وما بين 16 و 22 درجة بباقي المناطق. درجات الحرارة العليا ستشهد ارتفاعا طفيفا أو ستبقى تقريبا في استقرار بكافة ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
3: المفكرة الإذاعية: أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لنستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت صلاة أو صلوات هذا اليوم إن شاء الله ستكون على الشكل التالي: بالنسبة لليوم الاثنين 27 محرم الموافق لثالث 10 يوليوز سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشر دقيقة، العصر عند حلول 35 دقيقة، والمغرب في تمام الساعة 8 مساء وثمان وخمسين دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول 10 ليلا وخمسة عشر دقيقة. موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 28 محرم الموافق 14 يوليوز سينادى له في تمام الساعة 5 صباحا و54 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و23 دقيقة. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين في كل مكان أهلا بكم، كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
2: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ. صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
3: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، مكرش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشنهي أهداف تكوين في هذا المركز تخصصات المتاحة وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كان خطبوا التلاميذ ديال سنة تانية بكالوريا وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج مدة الدراسة والأفاق المهنية واندماج الخريجين. إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
2: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب هو مؤسس لتكوين أطر العليا وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين فئة يعني الأساتذة المستقبليين ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي هناك شروط معينة للولوج المركز وهو الحصول على الإجازة سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة

0: مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية، والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية،
1: لأن مؤهلين أكثر.
0: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائز مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهنة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس.
1: إذن هذا بمواصفات عصرية.
0: ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من 2 سنوات تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
1: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
0: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطينك خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ البداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب

0: الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكم من
0: نعم
1: أصلا هم. طيب مزيان فرصة هذه سيدي محمد، حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرى للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق الهكتارين والنصف وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله.
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
1: جميل،
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرهتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
0: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية.

0: التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده التظاهرات وطنية ودولية للطلبة من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: نعم طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار سنوي
1: في خلية أظن
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير

0: يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
1: فيعني هذه فئة نوعية لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصادية لآخره يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات التكوين داخلها لمدة 3 سنوات ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه مراكز جهة المهن التربية والتكوين قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية ثم المدارس العليا للأساتذة ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة. ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير، فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: إن شاء الله
0: لما لا.
1: نعم. طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هذه العملية؟
0: أكيد إذا كنا نتكلم على مثلا كلية الطب أنها توفر لنا الأطباء والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، فيعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية، فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا هو
1: كمن وكيفا
0: يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كمن وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذن هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية وتحدثنا عن التكوين التأهيلي تكوين الأطر الإدارية والتربوية ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر، ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث ثم فوق ذلك مختبرات بحث ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز

0: بس ابتدأنا بفريق بحث واحد وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث هو وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين، فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن بصراحة السي محمد، غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالهم من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذا الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت استودري، إلى عد فيه كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل.
0: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس، فتأتي إذاعة الداخلة يسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم أستاذ.
1: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيد محمد وبيته، من خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهمهم. بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيد محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: على بعد أقل من شهرين ونصف عن موعد الانتخابات التشريعية، البرلمان يختتم اليوم دورة أبريل بحصيلة تميزت بوفرة في النصوص المعتمدة والتي أثار عدد منها جدلا واسعا. ضمن النشرة نتابع أبرز ما ميز حصيلة الدورة الربيعية على المستويين التشريعي والرقابي. المندوبية السامية للتخطيط تسجل تباينا في معدلات النمو الجهوية وتفاوتات ملحوظة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين مختلف جهات البلاد. تعزيزا لأمنه الغذائي، المغرب يواصل رفع قدرات تخزين الحبوب والتي ارتفعت إلى حوالي 69 مليون قنطار برسم 2025. دوليا: طهران وواشنطن تتبادلان الهجمات الأعنف بين الجانبين منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الفائت. أهلا بكم إلى التفاصيل. تختتم اليوم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026. هذه الدورة هي الأخيرة في عمر الولاية الحكومية الحالية قبيل شهرين ونصف عن موعد الانتخابات التشريعية القادمة. دورة الربيع كانت حافلة وغنية من حيث الحصيلة يؤكد المتتبعون، إذ تميزت بالمصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية ومشاريع القوانين الجاهزة، بالإضافة إلى عقد جلسات المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة. ومن أجل إسدال الستار على جلسات البرلمان قبل تجديد أعضائه في شتنبر القادم، يعقد مجلس النواب والمستشارين بعد زوال اليوم جلسات عامة تخصص لاختتام دورة أبريل، التي نتعرف على أبرز ما ميزها من حيث حصيلتها التشريعية والرقابية. معك صديق العالمي، والبداية صديق بقراءة لفرق الأغلبية الحكومية والمعارضة حول الأداء التشريعي خلال هذه الدورة.
2: نعم حليمة، البرلمان أسدل ستار على دورة الربيعية بعد محطة تشريعية حافلة عكست حيوية النقاش تحت قبة البرلمان. دورة تعددت فيها مشاريع القوانين وتباينت بشأنها المواقف بين الأغلبية والمعارضة، فبين من يرى أنها حققت حصيلة تشريعية مهمة ومن يدعو إلى تقييمها بمنظار جودة التشريع ومنهجية تدبير الخلاف، تتقاطع القراءات حول واحدة من أكثر الدورات حضورا على مستوى النقاش القانوني والسياسي. لنستمع لأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
3: حصيلة إيجابية واقع فيما يخص المجال التشريعي. شفنا مثلا جميع القوانين والمراسيم اللي كتنظم واحد الموضوع اللي كان من المواضيع اللي كانوا ركيزة ديال البرنامج الحكومي اللي هو السياسة الاجتماعية والمشروع الملكي الكبير ديال الصحة. عدد كبير جدا من القوانين تم إصدارها مع البرلمان، واحد كبير جدا من المراسيم. شفنا مثلا إصلاح منظومة العدالة، شحال من قانون اللي ما عمرها دارت في تاريخ وزارة العدل. على مستوى المراقبة كذلك، لعدد الأسئلة سواء كانت كتابية ولا شفوية اللي توجه الحكومة فهو عدد هائل مقارنة مع الفترات السابقة. كذلك في عدد اللجان اللي ساعات العمل داخل اللجان ساعات كبيرة جدا. السادة النواب أغلبية معارضة كيلعبوا فيها واحد الدور اللي هو كبير جدا باش يمكن ينقحوا ويتفقوا ويعدلوا القوانين اللي كتجيبهم الحكومة. كذلك في المراقبة عن طريق اللجان الموضوعاتية، دازوا داروا التقارير ديالهم، واحد العدد منهم تعرض أمام المجلس العامة أصبحت تقارير عمومية للمواطن وللأجهزة الدولة شوفها. إذن عمل كبير جدا من ناحية التشريعية قد بها البرلمان، كذلك في علاقته مع واحد العدد ديال البرلمانات في العالم.
2: لم تخلو الدورة الربيعية من اختلافات في تقييم حصيلتها، خصوصا على مستوى الأداء الحكومي في استكمال مشاريع القوانين وتنزيلها على أرض الواقع، وهو ما يعكس طبيعة النقاش البرلماني بين الأغلبية والمعارضة. عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
4: إذا بغينا نتكلموا من ناحية الكمية، يمكن نقولوا بأن كانت الولاية جد غنية بالعديد ديال المشاريع القوانين والقوانين اللي خرجتها الحكومة، والأكثر من ذلك هو حتى أيضا نجاح البرلمان بأن مجموعة من المقترحات ديال القوانين أنها تعرفت. اللي ممكن نسجلوه في هذه المرحلة بأن البرلمان لعب دور كبير أنه يسهل مرور العملية. فقط كاين جوج اشياء. المساله الاولى هي مرتبطه بالمناخ اللي كتمر منه واحد العدد ديال القوانين. اختارت الحكومه دائما بان واحد القوانين مهمه جدا مهيكلة بانها كتبرمجها في اخر الدورات اللي كيجعل عليها واحد الضغط ولما كتحظى بواحد النقاش لا داخل البرلمان لا داخل اللجان ديال البرلمان نقاش المهم اللي يعطيها الصحيه ديالها. لهذا كنا رأسنا امام الاعتماد الحكومه في غالب الاحيان على يعني البنيه العدديه ديالها داخل البرلمان باش انها تمرر القوانين باقصى ما يمكن من السرعه. المساله الثانيه هو مرتبطه بالاداء الحكومه. هو الحكومه دائما متسرعه وهي كتجي للبرلمان ولكن ملي كتخرج القوانين كتبقى واحد المجموعه منها في الرفوف. بمعنى ان بالمقابل مع البرلمان كيقوم بالعمليه ديالو بالمهام ديالو في ان القوانين تخرج للوجود، فملي كتوصل الحكومه كنلقاو بان واحد الوهن بان اولا استكمال يعني المراسم التنظيميه والاداريه باش انها تعرف الطريق الى التنظيم.
1: والأكيد أن اختتام الدورة الربيعية والولاية التشريعية 2021-2026 ككل قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر شتنبر المقبل الصديق انعكس على وتيرة المصادقة على عدد مهم من النصوص التشريعية والتنظيمية والتي أثار بعضها جدلا واسعا قبل البت فيه من طرف المحكمة الدستورية.
2: نعم حليمة، هذه الدورة شهدت المصادقة على نصوص وصفت بالمفصلية من بينها القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى جانب استكمال مسار قوانين مشاريع أخرى مثل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي أعيدت قراءته بعد قرار المحكمة الدستورية. أستاذ العلوم السياسية رشيد الأزرق قدم لنا القراءة التحليلية التالية حول أبرز ما ميز هذه الدورة البرلمانية.
0: اولا ما يميز جواز الولايه التشريعيه هو كون ان افرازت انتخابات بان تحالفات هذه التحالفات ضمت ثلاثي الكبار، بالتالي فاصبحت للحكومه اغلبيه عدديه كبيره بعد انضمام كل اتحاد دستوري الى هذه الاغلبيه، ومن ثم هذا ما اعاق ربما دور المعارضه في الحصول على الثلث الذي يمكنها من خلاله تفعيل الآلية الدستورية. ولكن هذه الولاية تمت عديد من الإصلاحات، أولا التحول نحو الدولة الاجتماعية، وكانت هناك العديد من الإصلاحات خاصة في المجال الاجتماعي ومجال الصحي، وبالتالي فإن هذه البداية تكون بما لها وما عليها وبالتالي ننتظر تكريس هذه الحماية الاجتماعية في ظل الرؤية الشاملة لصاحب الجلالة. هناك العديد من القوانين خاصة كما ذكرت بأن قانون الإضراب الذي جاء بأول دستور المملكة ولم تنزل قانون التنظيم إلا في ظل الحكومة الحالية، ولعل ما جعل الحكومة الحالية تتجه إلى هذا الحال إن لها أغلبية عددية كبيرة داخل المجلسين، وبالتالي كان يسهل عليها إخراج جميع القوانين أو المشاريع القوانين التي تأتي بها. لهذا نجد أن العديد من القوانين مرت في هذه الحكومة التي كانت في الحكومات السابقة بفعل أنها كانت تضم العديد من الأحزاب ترى تعثرا في تدبير الأغلبية الداخلية، الآن الشيء الذي لم نجده في هذه الحكومة الحالية.
2: باختتام هذه الولايات التشريعية حليمة، تطوى صفحة تشريعية اتسمت بغزارة النصوص وتعدد مشاريع القوانين، غير أن القيمة الحقيقية لهذه الحصيلة تتظل رهينة بمدى تنزيل القوانين على أرض الواقع وقدرتها على مواكبة انتظارات المواطنين وتعزيز الثقة في العمل التشريعي.
1: شكرا لك صديق. وطنيا أيضا سلطت المندوبية السامية للتخطيط مجددا الضوء على التفاوتات المسجلة على مستوى معدلات النمو بين مختلف جهات المملكة، مؤكدة أن ثلثي جهات البلاد حققت في 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني 4.4%. وأوضحت المندوبية في مذكرة أصدرتها حول الحسابات الجهوية لسنة 2024 أن ثلاث جهات ساهمت بأزيد من 58% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء سطات والرباط صلى القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة. وتظهر هذه المعطيات حسب المتابعين التفاوتات الملحوظة وتباين معدلات النمو الاقتصادي بين مختلف الجهات. مزيد من التفاصيل في تقرير كريمة زحنوني.
5: المؤشرات الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط تكشف تفاوتا واضحا في الأداء بين مختلف جهات المملكة، فبرغم تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بلغ 4.4% فإن توزيع هذا النمو جغرافيا لم يكن متساويا، وهو ما يعكس اختلاف الإمكانات الاقتصادية وتنوع النسيج الإنتاجي ومستويات الاستثمار. المحلل الاقتصادي مصطفى كومات.
6: هذا التفاوت من ناحية النمو الاقتصادي هو أولا كيرجع تاريخيا للبنيات التحتية وللتموقع هاد الجهات بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات كانت وطنية أو دولية، وأيضا اليوم المرافق الصناعية الكبرى قطاع السيارات قطاع الصناعات هي توجد خصوصا في جهات الرباط قنيطرة والدار البيضاء وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
5: ويرى المتتبعون أن تقليص الفوارق المجالية يظل رهانا أساسيا لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من خلال ميثاق الاستثمار والجهوية المتقدمة.
6: هناك اليوم يعني توجه من خلال النموذج الاقتصادي المندمج اللي هو اليوم طريق بالنسبة للجهات، وايضا ميثاق الاستثمار كيعطي واحد العدد ديال الامتيازات بالنسبه للجهات اللي كتستقطب اقل الاستثمارات، وهنا كنذكروا الجهه الشرقيه، جهه درهات، تافيدات، جهات بني ملال، المناطق الجنوبيه ايضا المغربيه اللي كيمكن توصل فيها الاستفاده من حوالي 30% يعني من مسانده الدوله للاستثمارات، وكيبقى الرافعه الكبرى بالنسبه لهذه الاعانات ديال الدوله هي يعني الجهويه، بحيث هناك يعني خلق الشغل، هناك يعني مسائل اخرى اللي كيمكن تستفد منها الجهات والاستثمارات، ولكن كتبقى توجه الاستثمار الجهات الأقل نمو اقتصادي هو من أكبر التوجهات لإعانة الاستثمارات داخل الوطن.
5: وبين أرقام تؤكد تحسن الأداء الاقتصادي ومؤشرات تدعو إلى مزيد من التقارب بين الجهات، يبقى الرهان وتحويل النمو إلى تنمية شاملة حتى تصبح الجهوية المتقدمة رافعة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
1: وفي صلة بالاقتصاد الوطني وأمام التحديات المتنامية التي تواجه قطاع الفلاحة في المملكة، وفي ظل البحث عن تعزيز قدرة القطاع على الصمود وتتمين النتائج الإيجابية المسجلة هذه السنة، تراهن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم مخططها للفترة ما بين 2020-2030 على تكييف القطاع بشكل استباقي مع المعطيات الجديدة للسوق، لا سيما فيما يتعلق بالتنافسية الدولية وتطور حاجيات اليد العاملة وترشيد تكاليف المدخلات الفلاحية، مع إعطاء عناية خاصة لعامل حيوي يرتبط بتوسيع حجم المخزون الوطني الاستراتيجي من المواد الفلاحية وعلى رأسها القمح بهدف تحقيق السيادة والأمن الغذائي. مزيد من التفاصيل مع عاتق الناهي.
7: في سياق مواصلة تعزيز الأمن الغذائي الوطني، يواصل المغرب رفع قدراته في مجال تخزين الحبوب، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية إلى 68.7 مليون قنطار متم 2025 مقابل 60 مليون قنطار سنة 2024، ضمن استراتيجية تهدف إلى تأمين المخزون الوطني وتحسين القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والظروف المناخية. في هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات أحمد بواري أن المملكة تواصل تعزيز قدراتها الاستراتيجية في مجال تخزين الحبوب عبر توسيع وحدات التخزين ودعم الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بها.
8: تواصل الوزارة تعزيز قدرات التخزين عبر إحداث وحدات قرب لتخزين الحبوب بطاقة تناهز 2 مليون قنطار ورفع نسبة دعم استثمارات البنية التحتية للتخزين من 10% إلى 25%، فضلا عن تطوير منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي الوطني. إن تعزيز قدرات التخزين والمخزون الاستراتيجي للحبوب يشكل ورشا أساسيا لتقوية الأمن الغذائي الوطني والرفع من قدرة بلادنا على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية.
7: هذا التوجه يكتسي أهمية بالغة، إذ يتيح للمغرب تعزيز مخزونه الاستراتيجي من الحبوب، بما يعزز قدرة القطاع على الإسهام في تحقيق السيادة الغذائية ورفع مستوى صمود المنظومة الفلاحية أمام مختلف الأزمات. رشيد بن علي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
9: الحبوب راه هو أول حاجة، هو الخبز، إذا لابد يكون عندنا واحد المخزون الاستراتيجي كثير اللي كله يكون يواجه الأزمات بحال اللي شفناها في مد القرمز ولا بحال الحرب اللي كانت مع اوكرانيا ولا لا قدر الله كيكون الجفاف. اذا هذا المخزون كيعطي واحد السلامه الغذائيه. ثانيا المخزون كيلعب دور كبير في الانتاج الوطني ديال الحبوب. كيف كتعرفوا هو السنه كيكون انتاج جد مهم، السنه اللي بعدها كيكون ناقص. اذا كيخص يكون عندنا واحد المخزون استراتيجي اللي كيواجهوا هذه السنه. الحمد لله كاين 9 مليون قنطار، ولكن 9 مليون خص لابد تخزن في المخازن باش يمكننا السنه المقبله باش ما نجيبوا كل شيء استيراد بعدا يكون المنتوج ديالنا موجود في الظروف هذه.
7: وبين رفع الانتاج وتوسيع قدرات التخزين، يواصل المغرب بناء منظومه غذائيه اكثر مرونه وتوازنا قادره على تامين حاجيات المواطنين وتعزيز الامن الغذائي كاحد الرهانات الاستراتيجيه للمستقبل.
1: خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة المنظمة اليوم بالرباط تحت شعار التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن رسالة مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة التظلمات الفردية لتندرج ضمن مشروع وطني متكامل يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتا. وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة تنظم في سياق مؤسساتي داعم ومحفز لثقافة الوساطة ولقيم العدل والإنصاف. وقال
10: بالنسبة إلينا التكوين هو رهان من رهانات جويد أداء المؤسسة. هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار احتفائنا بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، وهو الاحتفاء الذي جاء بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله بإقرار يوم 9 دجنبير كيوم وطني للوساطة المرفقية. المشروع الوطني لوساطة حاضرة قريبة من المواطنين، مساهمة في تجويد الخدمات العمومية، مساهمة في تجويد وتطوير الأداء الإداري، مساهمة في الدفاع عن حقوق المرتفقين، هو مشروع مستمر. هذا المشروع يحتاج إلى رجال وإلى نساء مؤمنين متمكنين من المهارات من القيم من المعارف. لذلك فالتكوين هو صيغة أساسية للاستمرار ولتجويد عملنا كمؤسسة للوساطة المرفقية.
1: وسيط المملكة السيد حسن طارق اعتبر أيضا أن الوساطة المؤسساتية ليست مجرد آلية لتدبير النزاعات الإدارية، وإنما هي فلسفة في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق تقوم على الإنصاف بدل التعسف والحوار بدل النزاع والتصحيح بدل الجزاء، كما قال مضيفا أنها تسعى إلى إعادة التوازن كلما اختلت العلاقة بين السلطة الإدارية وحقوق الأفراد المرفقية بما يضمن احترام المشروع وتحقيق العدل والإنصاف. في الخبر الدولي للنشرة، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية عمليات قصف على إيران التي ردت باستهداف دول خليجية حليفة لواشنطن في تبادل للضربات والأعنف بين الطرفين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل. ويشكل مضيق هرمز محور التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران في وقت تسعى فيه هذه الأخيرة إلى الحفاظ على السيطرة التي كانت أرستها عليه منذ اندلاع الحرب عندما أغلقت الممر الاستراتيجي لإمدادات المحروقات بشكل شبه كامل، ما أثر بشدة على الاقتصاد العالمي. وردا على الهجمات الأخيرة، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن ضربات استهدفت منشآت أمريكية في سلطنة عمان والبحرين والأردن والكويت. وفي هذا السياق أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. كذلك فعلت البحرين صافرات الإنذار حسب ما أعلنت وزارة الداخلية، بينما أعلنت الكويت التصدي لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي. من جانب آخر وضمن آخر التطورات، أعلنت طهران اليوم أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعمان الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا بالشرق الأوسط. الآن إلى أهم مستجدات عالم الرياضة مع سعيد الداودي ومتابعة مونديال 2026. والبداية سعيد برسالة الشكر التي وجهها جياني إنفانتينو، حيث وجه رسالة إشادة إلى المنتخب المغربي عقب نهاية مشواره في ربع نهائي كأس العالم، متمنا الأداء الذي قدمه أسود الأطلس طيلة البطولة.
11: بالفعل حليمة، جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أبدأ إعجابه الكبير بالمستويات التي قدمتها العناصر الوطنية في نهائية كأس العالم 2026، موجها تحيات تقدير خاصة لأسود الأطلس بعد إصدار الستارة حضورهم المتميز في المحفل العالمي بوصولهم لربع النهائي. وأشار إنفانتينو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الحاصلة الهجومية المتميزة للنخبة الوطنية التي وقعت 10 أهداف كاملة كأعلى معدل تهديفي في تاريخ مشاركتها المونديالية، مؤكدا أن هذا العطاء مكن المغرب من الانفراد بإنجاز غير مسبوق كأول منتخب في القارة السمراء يبلغ ربع نهائي كأس العالم في دورتين مختلفتين. وأعرب إنفانتينو في ختام كلمته عن تطلعه وشوقه الكبير لاستقبال الجماهير والفريق بحفاوة بالغة في مونديال 2030 الذي سينظمه المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال.
1: والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سعيد قلص قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، وذلك قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي، حيث استبعد 26 حكما من بين حكام الساحة في إطار عملية التقييم الدورية التي تعتمدها لجنة الفار وحكام مساعدين وحكام فيديو التحكيم مع تقدم البطولة.
11: بالفعل حليمة، وبحسب القائمة التي نشرتها منصة ريفيريز وورد المتخصصة في شؤون التحكيم، فإن التقليص يهدف إلى الإبقاء على الحكام الذين قدموا أفضل المستويات خلال الأدوار السابقة، من بينهم الحكم الدولي المغربي جلال جيد ومساعديه. وشملت قائمة المستبعدين 8 حكام من الاتحاد الآسيوي و3 من الاتحاد الأفريقي، من بينهم الحكم المغربي للفيديو حمزة الفارق، إلى جانب 5 من اتحاد كوكاكاف ومثلهم من اتحاد أمريكا الجنوبية كوميبول، و3 من الاتحاد الأوروبي ويفا، وحكمين من اتحاد أوقيانوسيا. يعد هذا التقليص إجراء اعتيادي في جميع نسخ كأس العالم، إذ تعتمد لجنة الحكام التابعة للفيفا على تقييم أداء الأطقم التقنية بعد كل مرحلة قبل تقليص عددها تدريجيا، وصولا إلى اختيار الحكام الذي سيتولون إدارة المباراة الحاسمة في ختام البطولة.
1: ومونديال 2026 يسجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة سعيد،
11: في انتظار خوض مباراتي النصف النهائي ومواجهتي الترتيب والنهائي. وصل إجمالي الحضور داخل ملاعب كأس العالم 2026 إلى 6,527,400 متفرج، ليتجاوز عدد المشجعين في هذه النسخة مجموع الحضور في النسختين السابقتين بكل من روسيا 2018 وقطر 2022.
1: شكرا سعيد. وبأخبار الرياضة نستوفي مواد النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها. على بعد أقل من 2.5 شهر عن موعد الانتخابات التشريعية، البرلمان يختتم اليوم دورة أبريل والولاية التشريعية بحصيلة تميزت بوفرة في النصوص المعتمدة والتي أثار عدد منها جدلا واسعا. ضمن النشرة تابعنا أبرز ما ميز حصيلة الدورة الربيعية والولاية التشريعية ككل على المستويين التشريعي والرقابي. المندوبية السامية للتخطيط تسجل تباينا في معدلات النمو الجهوية وتفاوتات ملحوظة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين مختلف جهات المملكة. إلى اللقاء.
12: عدنا بإسماع حضراتكم مستمعينا الأعزاء لاستوديوهات إذاعة الداخل الجهوية، بعد أن نقلنا لحضراتكم نشاط الأنباء المفصلة نقلا عن استودياتنا المركزية بالرباط.
13: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
14: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026، برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار، وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: هاشمي بن عمر. الحلقة 11.
6: روبيو زيد زيد هانت، هالفيلا كتجي ليها زينة، واش هاديك الطوموبيل راه هي فاش جات مع داك خيي؟
7: هي ما عندي ما نتسلك، عندك الحق.
6: اجي قولي روبيو، دابا انت اشمن ربح عندك في هذا الموضوع؟ وكل واحد يدبر راسو، انت مالك؟
7: واش انت مدوخ ولا مالك؟ راه مرات الوالد هذيك ولا بدا ما نحضيها.
6: وانت حضيتيها كاع، اش غادي دير؟ راه غيتجبد غير الصداع.
7: راه داك الصداع اللي بغيت انا، حيت هي اللي ما كتحترمنيش، وهو كيجري عليا نبات في الزنقه. ايوا وبينو وبينك نشوف المنكر ونسكتوا عليه لعلك.
6: اخويا بيناتكم بيناتكم، انا ماشي شغلي. المهم بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي. شو شو شو شو شو شو شو شتيهم ولا ما شتيهم؟ ها ما خارجين واشوف مزيان صاحبي. أيوة شوف لي، شوف شتيها.
7: كنشوف كنشوف. هي هي بنت اللذينة هكا. واه الواليد قاعد في كوخ جنب الروضة وهي كتمتع في احسن فيلا معاها جات.
6: شوف شوف شوف شوف شوف شوف روبيو، واش كتشوف ولا ما كتشوفش؟ واشوف صاحبي، شوف كيضحكوا وضرب على كتافه وهي ضربت على صدره.
7: باركه باركه، ما تبرك على الهضره، واش انا ما عندي عينين؟
6: اسمح لي يا خويا، انا غير قلت لك السلام.
8: ما عندك ما تقول لي، مرات الوالد عليك بالاحترام.
6: وعلى مالي اش عملت معها كاع؟
8: ايوا ما تفسر ليش شنو شفتي. شوف وسكت، راه حتى انا عندي عينيا ولا راه خويا قسما لا زمن. ديك هولندا لا عتبتي فيها لعلك.
9: راضية؟ كيبقى جيهان شوية؟
10: جيهان حالتها، البنت مريضة مهلوكة، غير سرحانة وكتفكر. مصيبة السلطات علينا يا لطيف.
9: ما عرفتنا علاش بجوجكم كبرين هذا الموضوع وعطينه أهمية كبيرة. أشنو وقع بالسلامة؟
10: هي هاد الشي اللي وقع بالسلامة كله جاك انت بسيط وما عنده حتى شي أهمية.
9: إلا كان من ناحية الحادثة اللي وقعت هذا قدر الله والحمد لله اللي خرجت العاقبة سلمة، وإلا كان من ناحية ذاك المتهور ديال شاكيب وتصرفاته الخبيثة ما خصهاش تكون دليلة وتحتقر راسها بحال هاد المواقف. كيف حباتو؟ كاين أسباب كثيرة الآن باش تكرهو.
10: أنا بعدا ما بقات عندي رغبة باش يجي لعندي ولا نشوف وجهه.
9: زيدني عليك، حتى أنا نقص من قدرو وأصبح بالنسبة لي أحقر الناس، خصوصا لما لقيت عنده ديك الحقيرة باش معني.
10: شفتيها؟
9: أمشيت لعندو الفيلا وتفاجئ بوجودها تما، وبلا حشمة بلا حياة قدمها لي كمراتو المستقبل. حتى حسيت بالدنيا كتدور بيا، ولما سولتو قلت له واش هذا قرارك الأخير، خرج فيا عينيه وجاوبني بكل وقاحة باللي هذا اختياره وما يمكنش يتنازل عليه.
10: شهوة بنت الخلا أم الزناقي، حتى هي كبر البابا هالشان.
9: واش الشان كبروا لها هو وصبح هو بلا شان وما اعتبر حتى واحد فينا. ما قدر بوه الله يرحمه، ما احترمني انا، ما احترم العائله وسمعتها.
10: اسيدي لا يحترم حتى حد فينا، يحترم لي بنتي اللي خرج عليها وليت كنشوفها كي الشفايه. اش هاد الباهيه؟
9: هضري معها راضيه، ما تسلمش بحال هاد المواقف. هادي راه سحابه عابره غادي تفوت. نطلبوا من الله ييسر لها في جهه اخرى. قول لي بقى ناسا؟
10: لا رفيقه كتقرا.
9: ايوا اسمح لي نشوفها واحد دقيقه. صباح الخير بنتي.
11: بابا دخل.
9: كيف بقيتي شويه بنتي؟
11: الحمد لله بابا، انا كنعدي.
9: انا فاهم ظروفك مزيان بنتي جيهان، وفاهم معاناتك. نبغيك تكوني قويه، شحال من حاجه كنحبوها وهي ما فيهاش الخير لينا. والمثال كيقول اللي درقك بخيط درقو بحيط.
11: ايوا ما عندك علاش ترفد الهم من جهتي يا بابا. انا قد نتجاوز هاد المحنه والحمد لله اللي كل واحد بان على حقيقته قبل ما فات الفوت. انا كنت كنعتقد انني مع انسان عنده شعور وصافي من العقد وبعيد كل البعد على التهور ووعي بالمسؤوليه. ساعه تفاجات ربي دار الخير، دابا نشوفوا شكون فينا اللي غادي يربح.
9: هكذا نبغيك يا بنتي، شجاعه وعندك اراده حديديه. اي والله يوفقك. اليوم في العشيه نخرجوا انا وماما كنتي نتعشاو على برا، ها نبدلوا الجو شويه.
11: فكره مزيانه بابا.
9: وملي تاخدي الدبلوم ديالك ان شاء الله في اخر السنه كان وعدك بعطله في الخارج، دايز هالكلام متفقين؟
11: وعلاش لا، الله يكثر خيرك بابا ويخليك لينا.

0: وبت أشكو من الويلات، وطويت ذكريات الأمس والحاضر، وأقبلت على وجه الحياة بوجه التحدي. من أعمارنا نصنع السنين، نحن الذين على ركبها نمسك بلجامها لطي المسير، وندري إلى أين نسير، أم هي تدري مقصدها؟ فمن فينا السائق المبصر، ومن المساق الضرير؟ زينب، ظهر لي هذا المقطع خصني نغيره.
1: اه،
0: فيه شويه ديال الغموض.
1: اش قلت يا شكيب؟
0: قلت لك على هذا المقطع جاني بحال الا غامض.
1: وشنو اللي غامض؟
0: هادشي اللي قريت عليك دابا.
1: اسمح لي، انا راه ما كنتش متبعه معاك.
0: ويلي يا زينب، زعما راه عليك كنت نقرا.
1: عقلي ما كانش معاك بالمره، اسمح لي يا شكيب.
0: يمكن لي نعرف فين مشى بك عقلك.
1: ايوا راك عارف.
0: بغيت لالا نزيد نعرف.
1: راك عارف كل شيء، عايشه بين نارين، ما حيلتي الاولاد، ما حيلتي لذاك المتعوس ديال قويدر، ما حيلتي لهاد العلاقه اللي كتربطني بيك. راسي مشتت، ما بقيتش عارفه بصراحه اش كندير.
0: كلها ايام قليله وهاد المعاناه غادي تنتهي. ولا زربه عليك زينب، راني مخطط لكل حاجه. طمئني وارتاحي، دابا تسعدي لا انتي ولا بناتك في القريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انا تايقه فيك يا شكيب، ولكن قلبي ما مطمئنش، ما عرفتش علاش. بقدر ما انت كتعاوني وتساعدني، بقدر ما انا كنحس بالخوف.
0: الخوف ديال اش هذا الخوف؟
1: انا ما عارفاش، كنحس بشي حاجه في الداخل ديالي هي اللي ماشي طبيعيه.
0: ماشي طبيعيه؟ ما عمرك ما حكيتي لي هذا الشيء يا زينب.
1: انا براسي ما فاهماش باش نحكي لك. احيانا كنقول مع راسي واش انا عايشه مع بشر او ملاك، ولا انا في حلم.
0: هذه مجرد افكار عابره، ما عندك علاش تهول يا زينب. كان وعدك وعد صادق، غادي ترتاحي الراحه الشامله، وهاد الوسواس غادي يزول وفي اقرب وقت. اجي بعدا قربي، خليني نوريك بعدا هاد اللبسات اللي شريتهم لبناتك.
1: الله يكثر خيرك، علاش شقيتي راسك
0: زينب؟ هادو كنعتبرهم بناتي، ومن الواجب عليا نتهلا فيهم، كنحسبهم طرف منك، لهذا ما عنديش علاش نشقي راسي الا انا فرحتهم. زينب، اعطيني هذاك الساك.
1: هذا؟
0: اي هذاك، حليه وشوفي هذوك اللبسات واش يجيو قدهم.
1: بسم الله تبارك الله، هاي هاي هاي، الخير والبركه. هذا شكرا السي شاكب.
0: الصحه والعافيه. دابا غادي تقولي لقويدر السيده اللي انت خدامه عندها هي اللي شرات لك هاد اللبسات للبنات.
1: ولكن انا ما خدامه عند حتى شي سيده، انا خدامه عندك.
0: وانا الخادم الكبير عندك، حسبيني صادق في كلامي.
2: اش من عجاجة جابتك تايل عندي؟ ياك قلت لك الروبيو درك عليا كمارتك وسير قلب على ما تدير.
3: انا الوالد جيت غير
2: اش
3: جيت، جاتني البكية كاع، ما عرفتش منين نبدا لك هذا الموضوع. لا لك
2: عرفتي اش غدير؟ ابكي وانت كتحكي باش نفهمك مزيان.
3: الله يسامح علينا عليك الوالد، وكان دابا شاهد قال لي هذا الكلام مازال ما يكملوا نصمكوا مع الحيط، ولكن شي الله ريدات الوالد.
2: دابا احكي على جيتي وخليني من هاد الشلهيب.
3: شلهيب هو اللي مخدمه معاك ديك مراتك زينب.
2: ياه قلت لك زينب اعطيها الثقه. اش داك ليها تاني؟
3: بغيت غير نوصل لك شي خبر عليها ونمشي في حالي.
2: اش من خبر هادي عاوتاني؟
3: السيد اللي كان وصلها بالطوموبيل حتى لهنا واسمه شكيب، اشتخر جماعة من الفيلا عنده لعلك، وهما ضحكين وفرحانين وشتقع حوايج اخرى.
2: شنو هي؟
3: حشمت نقولها لك. المهم جمع راسك وعرف مع من انت.
2: من وقت شتي هادشي؟
3: البارح، وسول صاحبي خوليو هو اللي عطاني الخبر، ومشيت معاه رجل برجل حتى شفت الحقيقه بنفسي.
2: دابا كتفقوا عليا انت وهذاك صاحبك خوليو.
3: بلاكس الوالد، كنتعاونوا نوصلوا لك الحقيقه. زينب شلا امور كديرها من وراك، وهذه المره راه عندي الحجه، اجي معايا نوريك الفيلا. لا لك
4: هنا يا العزيزة يا الغالية للا سلوى، هالأموال هفلوس العرس إن شاء الله.
1: ميري ميري ميري عزيز، منين نبرتي على هاد الفلوس تاني؟
4: شحال فيك ديال الأسئلة، هذا رزق جابو الله، خوضي وقولي بسم الله ولا تبقي شي تهبشي باش تعرفي شي حويج اللي ماشي شغلك.
1: كيفاش العرس ماشي شغلي؟ هذاك شغلي ونص، ومن حقي نعرف منين جاوك هاد الفلوس. تلفتيهم؟
4: لا.
1: لقيتيهم؟
4: ابدا.
1: ربحتيهم؟
4: اياه تماما ربحتهم.
1: ما فهمتش ويلي، كتلعب شي نوع ديال القمر بلا خباري؟
4: حاشا، انا رزقي كله حلال في حلال.
1: ايوا منين ربحتيهم؟ طلقني عفاك، طلقني بلا ما تحمقني يا عزيز.
4: هادوك الفلوس لالا كادو، هدية من صديقي وحبيبي شكيب. انا قلت لي بغيت نتزوج سلفني شي بركه، كتب لي هو شيك وقال لي هذا كادو ديال العرس لي كل سلوى. هذا ما كان.
1: ايوا كرم كبير هذا، الله يجازيه بخير. اجي ما شفتش معاك موضوع ديال ناديه.
4: لا لا انا مالي، انا هضرت على راسي، موضوع ديال ناديه شغلها.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: بينها وبينه
2: ايوا في الحقيقة شغلهم هذاك، عينا ما نتدخلوا ما جاب الله والو.
1: انا لقيت عنده الخطيبة الجديدة زينب، كيفاش غادي نجبد معاه الموضوع ديال نادية؟ هادي ما عندها معنى.
2: بصح عندك الحق، ما عندها معنى. شحال هذوك الفلوس تما؟
3: هاكي هاكي لالا هاكي، وحسبي حسبيهم بيدي.

0: باب الروضة هو هذا، ما حداه حتى شي حد كيسع، وهاد خينا اللي متكي جنب الباب باقي غير شاب، يمكن يكون زعما من دوك الشنكارة، محال. ايوا الحصون مسوله، ربما نقدر نعرف منه شي حاجة.
1: الاخ الاخ الاخ،
2: بغيتيني يا الاخت؟
1: اسمح لي، بغيت نسولك الى جات على خاطرك.
2: ايه علاش لا، سولي على خاطرك.
1: ما كتعرفش واحد السيده كتكون هنا، قالوا لي كتسعى. كنا كنسعوا باب الله، اسمها زين، مره باقيه صغيره.
2: الله.

0: أخت ما كان عارف غير هي مرات الوالد هذيك ياك شبه سمكي.
1: لا لا لا بالعكس ما كان غير الخير. عودوا لي الناس وقالوا لي شغلها مزيان ونقي. إيوا وأنا عندي شي حفلة بغيتها تعاوني. هاد الشيء علاش كنسولك عليها. بعثوا لي أنها كتكون هنا ساعة ساعة ساعة ما لقيتهاش.
0: إيوا شو غادي نقول لك الأخت دابا هي خارجة كشتي كتسكن غير هنا. هذا الباب اللي حضر الروضة هو باب الدار. بغيتي تقول لها شي حاجة قوليها لي نوصلها ليها. أنا ماشي براني راه مرات بلا لك.
1: متشرفين. شنو سميتك؟ نتعرف عليك بعدا.
0: الله يشرفنا حتى احنا بمعرفتك. انا اسمي الروبيو. وانت شكون في الاخوات؟
1: انا السعدية.
0: الله يسعدك دنيا واخيرة. متشرفين بلالة سعاد. احنا في الخدمة.
1: هاك الرقم ديال التليفون ديالي.
0: بسم الله.
1: الى جات قول لها اتصل بيا لو بدا لو بدا. ايوا نعتمد عليك.
0: معلوم على لنا سعلاج بالراحة. الغرض مقضي لعلك بإذن الله السميع العليم.
1: شكرا. خذ هذه البركة باش تقضي. وعندك تنساني؟
0: لا أنا عمري ما نسيت شي حاجة وما كان عارف كاع ننسى. هذه عادة فيها سبحان الله من الطفولة ديالي ما عرفتش علاش. وحتى إلا كاع بغيت ننسى هاد 100 درهم تفكرني.
2: أنتم في الاستماع إلى الحلقة 11 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، الهشمي بن عمر، ماريا صادق، جمال بن شيبة، محمد خدي، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، حميد زيان، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، ومن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير سلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد ما هارت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وتزخرفت الأرض بالمطر وهجها جمعة ما ولبى وحلق وطاف بالبيت العتيق لبى وحلق ونحر وطاف وطاف بالبيت العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر قبل الحجر وطاف بالبيت العتيق بالبيت العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر

يا قبر لولا لو سايبناك عولة لو سايبناك عولة لو سايبناك عولة عليك نساء النساء من فصيح ومن عجم قبر ليلى ما تضمنت وبلا أكرمن محلا يكون لك معاشا معاشا معاشا معاشا علينا بها نعم ويا قبر ليلى ما تضمنت وبلا سبيا لليلى ذا عذاب ويا كرم

سمعنا من الألحان وإما تسمعها من الألحان وإما تسمعها وبالحسن في الألحان تعي القلوب وبالحسن في الألحان تعي القلوب وبالحسن في الألحان بالألحان تحير قلوب لقد غلت يا حمادي يا حمادي ما لا أطقه لقد غلت يا حمادي ما لا أطقه فما لنا داك الله أداك الله قلبي فما لنا داك الله قلبي يذوب سمعتك تحكي عن خويمات آل جنن سمعتك تحكي عن خويمات آل جنن وسالك عدم بالخيانة وربا عدم بالخيانة وربا صيف الليل المرعى الخصيب المرعى الخصيب المرعى الخصيب لهاجر المرعى الخصيب لهاجر فلليل المرعى الخصيب خصيب مما وللأهل المرعى الخصيب خصيب يحدثني زيد يحدثني زيد عن الركب والحمام يحن ذكرها يطيب فقلت لزيد إنها لمسرة وقلت لزيد إنها لمسرة وإني لنشوان بها طربا وإني لنشوان بها طربا ويا زيد زدني من حديثك إنه حديث عجيب كله

أجب كله وقريب ودعني أستمتع بعينيك لحظة من ودعني أستمتع بعينيك لحظة بعد ما من منه.

أصموها ذات الغتا وأزلها وأزلها تواضع للناس.

بين الرصافة والجسر عيون المعا بين الرصافة والجسر

0: إيه.
1: حماد مزمار وكسابر سامعه مع حسن صوت وأخلاق تغازلون، مع حسن صوت صوت صوت صوت، مع حسن صوت وأخلاق أخلاق تغازلون.

إن كان للفن داود داود فأنت له لعلية القوم تنشي وتنشي.

القوم تنشي وتنشد. لولية القوم تنشي وتنشد، قامت ردانة بأبهى ملابسها، بأبهى ملابسها تحيي عهودا.

0: Ja.
1: Aber Bashir nur الشيخ الشيخ محمد العاصي.
2: قامت ردانة في أبهى ملابسها تحيي عهودا، تحيي عهودا مضت لمن

الصغير يا مثل الصفرار يا مولانا ذاك ليلة ذاك ليلة ليلة ليلة عقب حر النار.

لما طال شوقي والديار غفار. والديار غفار وازداد لعبه في القلب كالنار. وازداد لعبه في القلب كالنار. وازداد لعبه في القلب كالنار. ودام تغرب عن الأهل مدة عن الأهل مدة وعاش

وعسرتون أسن والناس أغداروا أغذني حمادي بالله والغنى أغاثني حمادي بالله والغنى بنطق لذيذ والعود والعود قتار بنطق لذيذ والعود قتار بيان ليته يدري

ما أخشى من حزن وأكدار ويبعد عما أخشى من حزن وأكدار ما يخشى من حزن وأكدار.

صوت المزمار يرسل هم قاطبة، صوت الوتر يرسل هم قاطبة، فاشرح بلفظك صوت الوتر تبيانا، اشرح بلفظك صوت الوتر تبيانا في اجتماعهما معنى لسامعه، معنى لسامعه. أحرى إذا كنت، إذا كنت

ذرا نفيس دحميس قبلت لي سمتم كل دحميس قبلت لي سمتم

0: قبلت للسما تم كل دهم سا قبلت للسا قبلت للسا ما تم كل دهم سا قبلت للسا قبلت للسا ما تم كل دهم سا قبلت للسا
1: Iwaiga

وكنت ساعة ما لقاكم كان سعد ملقاك مع التداخل في الضيق تنتقل الصبح معاكم والتمليك التنتقل.

இவைக இவைக இவைக இவைக இவைக இவைக

انا عاد سعار اللام معك وقت الضيق انا ظلفت المسامة يا الريم ويا الفريق يا الريم ويا الفريق يويق يويق يويق يويق.

0: إيجائي وإياك.
1: من مولانا نصرك، من مولانا نصرك، مخصوص التفدي ويقى. أطاك مولانا نصرك، وطاق زاد أخت شقيقة، وطاق زاد أخت شقيقة. إيوايقى.

والعقبة كامل بالله يكذب علي يكذب علي عليك بوه هدن هدن هدت هدن العقبة كامل بواه يكذب علي عليك بواه بواه يكذب علي

تضاعف وجديد بدت لي بالأمس بدت لي بالأمس مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي ولو أن اسمي سلاح على كشحة وما حوله لا كركشح من نزهة النفس وما حوله حوله

اليوم ما سنى الدهر يا من ما سنى الدهر يا من يأت من يأت

مني ملائكة الخمر إذا منعت مني ملائكة ملائكة الخمر وإذا منعت مني

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع

0: المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب، موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية، بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة، أجمل أهمها الكاتب الروائي نوردين اليعقوبي في عدة صور أو نقط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية، حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا، ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة. فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا، تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع، فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي، فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات، تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية، بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتز في صورة ثم تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. المركزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي، فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع، حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته، وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس وجه دلت على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، واليم بحر عميق. أعزائي المستمعين، له دلالات وله معاني دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب، ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا كهي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة و صفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
0: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي

ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعاً، كلمات ولحناً وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كيانا شعريا رمزيا يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيها أزرقا لا ضفاف له.

إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي

0: قائلا:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

أعرف الموج الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق إني

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في الصيف.
2: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
1: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير باسمكم جميعا مستمعي الأفاضل، أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك وسهلا معنا اليوم الأستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربة الشمس. إذا الأستاذة فوزية مرحبا بك وسهلا معنا اليوم، بغينا نتكلم المستمعين الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من يعني أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن نيت دابا رحنا في فصل الصيف، كترتفع درجة الحرارة. هادو غير لهاد الأيام، راه كانت كما عرفتي
0: نعم
1: مدام
0: طبعا.
1: دوشا كانت واحد
0: موجة الحرارة،
1: موجة
0: نعم
1: الحرارة.
0: عرفتها بلادنا.
1: نعم، إذا هذه مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بأن فصل الصيف كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ أو المسابح أو للتنزه مع أفراد العائلة، وبأن يعني الأشعة ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هاد المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا بحال
0: السائقين، نعم
1: بحال مثلا
0: مستعملي
1: عمال
0: الطريق،
1: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
0: نعم
1: يعني كيقضوا واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني تقديم هاد النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
0: نعم عمال الضيعات أيضا، نعم
1: نعم، يعني مجموعة من
0: من
1: المهنيين اللي
0: فئة، نعم
1: كيمارسوا المهن ديالهم يعني في
0: تحت
1: الهواء
0: أشعة
1: الطلق
0: الشمس،
1: تحت
0: نعم
1: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة،
0: نعم
1: الا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 د العشيه. هذه الفتره يعني
0: الحرجة، نعم
1: كتكون اشعه الشمس فيها يعني مضره اكثر. كننصحوا كذلك مثلا بالنسبه للاطفال اللي هما يا قل من 6 شهور، بيبي عنده قل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره ما يخرج. اما الاطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبه للملابس تكون شويه مهويه وتكون ديال القطن، لان القطن كيشرب العرق
0: العرق، نعم
1: او الخيط، يتجنبوا ما امكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقه. وحتى اللون مدام دوشا،
0: نعم
1: اللون ديال الملابس
0: عنده
1: هو
0: دور مهم،
1: كيلعب دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي
0: اللون
1: كتكون
0: الغامقة، نعم
1: غامقه بحال الكحل ولا
0: نعم
1: الماغا كيمتص الاشعه. دونك من الاحسن ناخذوا لهم اللوينات اللي تكون يعني فاتحه وعاد تكون كما قلت لك مهويه. وبالنسبه للاطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسوا يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
0: هش
1: رهيف
0: مثلا، نعم
1: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب.
0: نعم
1: اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو والسريول يكون هابط حتى لتحت.
0: نعم
1: ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، كي دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق بزاف.
0: نعم
1: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
0: يجب
1: خصنا
0: تعويضه،
1: نعوضوه
0: نعم هذيك الحالة،
1: بالسوائل، يشربوا الماء متقطع، مثلا 1 لترونس ولا 2 لترو متقطعة
0: طول الساعة، نعم
1: على طول
0: تاع
1: النهار،
0: النهار، نعم
1: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديرو
0: يوقع فيه الجميع بطبيعة
1: الجميع،
0: الحال.
1: أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك
0: ما
1: المثل
0: حدش
1: ديالنا
0: عطش.
1: حرك الماء يبان العطشان،
0: نعم.
1: ما خصناش حتى نحسو بالعطش، لأن كيقول لأن نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامة أنه حس بالعطش يعني راه واقف عليه، وما خص
0: نعم.
1: نورمالمون سابق للإنسان يجي العطش
0: الشرب
1: يتم
0: لازم.
1: يشرب من الماء كما قلت لك، لان فصل الصيف واشعه الشمس والانسان كيتحرك، دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضوا ديك
0: السوائل اللي مشيت. نعم
1: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
0: نعم هذا مشكل آخر مولف. نعم
1: باش ما
0: يجب
1: نطيح
0: أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل، لأنها يعني ضروري. ربما يتعامل واحد
1: هذه
0: على
1: من
0: مشكلة
1: الاضرار،
0: بسيطة ولكن هي مضرة في نفس.
1: مضرة
0: نعم مضرة
1: بزاف
0: جدا. نعم
1: الاجتفاف، يعني الانسان تاكي صافي كي ديزيتغطا الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخذ عصير ديال الفاكهة او ياخذ فاكهة نيشان يعني ياكل ان فخوي، الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما امكن الانسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في
0: ثقيلة.
1: فصل الصيف لانها كتعب الجسم
0: نعم
1: كتعبو، دونك نحاول ناخدو صليدات داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو باش كنجتنبو الاجتفاف، ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره،
0: شرفنا.
1: نقلبوا على الظليله مره مره
0: نعم
1: الانسان ياخذ ديك
0: استعمال
1: الظليله ديالو.
0: المظلات أو نعم
1: نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين في لاج، الناس اللي المسنين يعني هادو يعني دغيا كتبان عليهم الاثار او الاضرار
0: الشمس،
1: ديال
0: أشعة الشمس.
1: حراره الشمس او اشعه الشمس، بحالهم بحال الاطفال، لان الجسم ديالهم يعني في هذيك الفتره من السن كيكون صافي
0: مناعته
1: ضعاف،
0: قليلة. نعم
1: مناعه قليله، حتى الاعضاء الحيويه ما كتكونش خدامه كيف
0: نعم
1: الانسان ملي كيكون باقي شويه صغير وعنده الجهد،
0: مهم.
1: يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الاطفال.
0: نعم
1: وهنا نبغي نشير مدام دوشا بالنسبة لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباته الشمس، ضرباته للراس،
0: نعم
1: هنا ما فيها بس إلا سمحتي ننبه للعلامات ديالها، لأن شنو كيوقع كما قلنا هذا الجو ديال العطلة الوليدات كيلعبوا، كتلقاه كيخرج في الصباح كيلعب ولا كيمشيو في نزهة ولا غاديين على رجليهم للبحر ولا نيت في البحر، ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطة لا والو، حتى كيروح في العشية مثلا كيضرر
0: راس.
1: راسو،
0: نعم
1: كيشعر بواحد بحال السخفة، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا كي غيبدا
0: نعم
1: يغيب، ضعف التركيز، وعاد
0: شعر
1: كيقول لك
0: الصداع.
1: انا
0: نعم
1: يجي بحال التقيا، بحال اللي باغي يتقيا، يعني الغثيان والصداع ديال الراس، وفوغ ميم كيقدر مثلا ديك الدوره الدمويه صافي يعني كتهبط ويقدر يغيب.
0: لا
1: هادو
0: قدر الله.
1: علامات
0: نعم
1: علامات من
0: واجب الانتباه لها. نعم
1: الواجب الانتباه لها.
0: إذن بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: إذن أعود بكم مستمعي الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشن هي أضرارها، الآن لنمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه. هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شنو هو كان هذا صحيح ولا غلط؟
1: نعم،

0: نعم،
1: مفيد ولا غير مفيد؟
0: للأسف،
1: نعم.
0: للأسف الأخت دوشة أنه
1: وصحيح،
0: يعني
1: لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟ نعم
0: هو
1: هو
0: غير
1: موجود
0: مفيد
1: كاين.
0: للأسف. داكشي يعني كما كنعرفوا انه الشباب في فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون
1: نعم
0: ديالهم، كنقولوا حنا خصو يبغي يتبرونزا كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقة يعني لتغيير الروتين ديال طول السنة، وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان. وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف، وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في بدايه الحلقه انه يعني اذا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصبح حتى لديك 3 العشيه، هذه مزيانه. الا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي يمشي من ثلاثه الفوق،
1: الفوق.
0: لأن هنا كتكون أشعة الشمس عمودية، داك دوك لي
1: الغيون ديالها
0: زولترافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
1: اتجاه يعني مثلا مائل ولا
0: لا
1: نعم.
0: فوالا كيكونوا يعني عموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد. الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم اخذ داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل،
1: نعم
0: ودونك وقع له داك الحروق. وإلا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك
1: نعم
0: الفترات، ياخذ ديك الأشعة الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك كيؤدي إلى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
1: سبحان الله، هو اللي مشافه إن شاء الله
0: نطلبوا من
1: المسلمين.
0: ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال يعني نقلب على الظليلة، ونبعد ما يمكن على الأشعة الشمس اللي كتكون عمودية. سي فغي كو يعني ديك الأشعة عندها واحد الفوائد ما نكروش، أنها كتعطينا
1: الريحة
0: الفيتامين
1: نعم
0: دي، والفيتامين دي راهي مهمة للجسم ديالنا
1: نعم
0: والصحة ديالنا والمناعة ديالنا. لحقاش كتعاون في بعد الحاجة الأولى أنها كتفيكسي لينا داك الكالسيوم، يعني أنا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخد كاع ديك المواد اللي غنية بالكالسيوم، ولكن إذا كان عندي نقص في الفيتامين
1: فيتامين
0: دي راه
1: دي
0: بحالي ما درت والو،
1: نعم
0: لأن
1: صحيح
0: كتعاون على لا فيكساسيون، يعني داك
1: إثبات نعم
0: الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد
1: نعم
0: الغموله. يعني الشمس راهي عندها
1: ضرورية بكل تأكيد نعم
0: في الكون يعني، وفي في الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاود ثاني كيخصنا
1: الإفراط
0: نعرفوا
1: في
0: الاضرار
1: نعم
0: ديالها ونحاولوا نتجنبهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين، ونمشي غير في ديك الشميشه من 4 د العشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي، ما
1: نعم
0: نجيش في يوم ولا يومين نقلب على داك اللون باش
1: باش يجي
0: هذا
1: في يوم
0: لا.
1: واحد، لأنه هذا الإشكال يوقع حتى في البيسين، من يمشوا الأطفال مثلا يرجعوا جلدهم
0: لان
1: أحمر.
0: النهار
1: نعم
0: كله
1: نعم
0: دابا
1: يظل النهار
0: كيمشي
1: كله
0: بنادم في الصباح،
1: نعم ما يرجعوا
0: ما
1: للعشية،
0: والدراري كيدخلوا
1: هذا خطأ وقع فيه
0: لابيسين
1: الكثير. نعم
0: ما كيخرجش من لابيسين،
1: نعم
0: وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا هذا
1: صح
0: غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين،
1: كتوصل للشمس
0: كتوصل له الاشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح، وما كيجي حتى لديك 7 د العشيه، دونك يجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
1: تحرقوا
0: تحرقوا.
1: صحيح،
0: دونك ما الا
1: وقع
0: ممكن
1: الأطفال هذا المشكل للأسف. نعم
0: خص داك الشيء تدريجي،
1: نعم
0: وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكون يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحة ديالنا.
1: وهون يجي دور الواقي يعني الشمس
0: هذاك
1: واقي
0: مهم، يعني
1: ضروري.
0: كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكات، يدير هذاك الباراسول، ويدير ذاك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا، وعاد كاين ذاك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو
1: نعم
0: كيحمي. غير كيخصنا نحترموا ذاك
1: الكمية
0: النوتيس
1: نعم
0: اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين كيخصنا عاوتاني
1: تجديد نعم،
0: التجديد ديالو، دونك حتى هو
1: ويعني
0: كيحمي.
1: في درجاتهم اللي حسب الأطفال الصغار من الكبار نعم
0: كيكون ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترونش داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه
1: نعم
0: الاستعمال.
1: نعم
0: الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في إطار يعني الحفاظ على البشرة ديالهم وهذا كيستعملوه،
1: نعم
0: ولكن الأطفال ما كنديروه لهمش يعني،
1: كيغفلوا
0: ولكن
1: عنهم.
0: حتى هما محتاجين
1: نعم
0: لأن
1: طبيعي
0: البشرة ديالهم
1: حساسة.
0: رهيفة وحساسة، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما إلا ما تعالج كيولي متعفن
1: نعم طبيعي الحال.
0: وكيؤدي إلى عواقب اللي ماشي مزيانة، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياة يعني
1: نعم
0: العادية، وبنادم باقي محن مع
1: نعم
0: داك الوجه
1: نعم طبيعي الحال.
0: ولا
1: نعم
0: الجسم ديالو.
1: اللي تعرض لهذه الحروق
0: دونك
1: اللي
0: كما قلنا، دونك الكاسكيت، المظلة، داك ليكرون توتال، شرب الماء،
1: نعم
0: الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، وبيان سور سميتو نحاولوا ما أمكن أن التغذية تكون خفيفة، ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأن تتعب الجسم.
1: وقت البرنامج غادي انتهى. نتمنى ان شاء الله نصادفك في حلقة قادمة
0: إن
1: بمشيئة
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: الاخت فوزية فشار. نشكرك على تجاوبك الدائم معنا. دمتم في رعاية الله وحفظه اعزائي المستمعين اعزائي المستمعات، الى ان نلتقي بكم في حلقة قادمة.
2: صحتك في الصيف.
1: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

nossa vida.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
1: إخراج أنور الجندي. الحلقة 11.
5: اسمح لي سي
6: المختار، السي قاسم المختار، هذه السمية كنسماني بها عمي الله يولي برحمة الله.
5: مزيان تبارك الله.
6: الله يبارك فيك. إيه نعمس، كانت أمي هزاني مسكينة كتراري بيا، كان هو مسكينة بلي بداكشي دير جريد العودان، وعطاها شي ورقات صغار مطويين فيهم شي أرقام نماري.
5: هي هي فهمت.
6: وحطا دوك الوريقات اللي مكتوبين فيهم النماري في الأرض، وقال الوالدة خليه يختار لي شي ثلاثة هاد الأرقام، وفي حلن

0: أرطهم ويجيب ليه الله التيسير وربح. ذوك النماري سبحان الله اللي اختارت أنا هما اللي يدخلوا.
1: ايوا سيدي مبروك مبروك.
0: الله يبارك فيك. ايوا من ديك الساعة سماني المختار حيت اخترت ليه النماري. أما أنا سميتي الحقيقية بوشعيب، هي اللي عندي في الحالة المدنية.
1: ايوا سيدي حتى بوشعيب مزيانة تبارك الله عليك.
0: الله يبارك فيك. ايوا قلت لك أسيدي من اللي عمي ربح هذوك الفلوس.
1: شوف شوف السي بوشعيب الله يخليك.
0: عيط لي مع مسيدي غير المختار، هي باش معروف.
1: شوف المختار ولا ابو شعيب، المهم انا ما موالف شيء، كنجلس في القهوة. راني غير حشمت منك وجيت معك حيت قلتي لي عندك شي موضوع كيهم لالا غيتا. وتفضل الله يجازيك، دخل في الموضوع راني مزرو.
0: ما قلتي عيب نعمس، وخا كيقولوا اللي ضرب تعطل وكيعاودوا يقولوا لا زربة على صلاح والتأني في السلامة والزربة فيها الندامة.
1: هادشي يا سيدي كنعرفو، شنا هو الموضوع؟
0: الموضوع سيدي باختصار وبلا ما نطول على سيادتكم، واش يمكن لي نشعل شي قرون عامات ولا حتى انت من دوك اللي كيكرهوا التدخين؟
1: اه سيدي شغلك هذاك، شعلو ولا خليه، غير تلقني
0: غادي نطلقك نعمس. خفت غير لا تكون من الناس اللي كيكرهوا التدخين، داك الشيء علاش بغيت نطلب منك الاستئذان.
1: ويلي المشكل اسيدي راه ما عندك علاش تشاورني، انت حر في راسك.
0: الله يبارك فيك نعمس، عمرني ما شعرت بالحريه مع مراتي، ديما قمعاني وزمتاني، اذا شفتيها ما تخطر في العيالات غير هي، وهي عقرب الفعه حنشب وسكه، وغين جينا وينجيك من شر الخلق.
1: اسيدي دابا واش غادي تتكلم وتقول لي شنو المقصود من هذا اللقاء؟ ولا الله يهنيك راك طولت عليا بزاف. ايوا بركه.
0: ايوا نعماس اللي نطولوه نقصروه، ملي انت مزروب وبلي فيك بحال ما عندك قانا وما بساليش، ويمكن كاع يكون الله يكون في العون عندك شي مشكل، ندخلوا في الموضوع.
1: سيدي هو الاول، يلا سيدي دخل في الموضوع.
0: ما قلت عيب نعمس، حتى هذا القرو بناقص منه كاع، هاد اليامات راه دايرين عليه حمله كيقولوا مضر في الصحه في الديار الفرنسيه. راه منعوه في القهوي المخطوف في الديار المغربيه، منعوه حتى الشيشه، اما بالخصوص الديار البرازيليه داكشي ديال الماريخوانا.
1: عرفتي المقطع.
0: صافي نعمس، عندك تقلق، المضمون من هذا اللقاء نعمس هو بنتي رامية.
1: ماله
0: مع هشام ولد لالا غيتا.
1: ماله؟
0: ايوا وقع لهم ما لا يخطروا على الحسبان، انا غادي نحكي لك باختصار.
2: شفت امك ليلى ما جاوبتني حتى بكلمه.
3: علاش بغيتيها تجاوبك؟
2: على قضيه المشروع اللي اتفقنا عليه.
3: راه اتفقت معك وراها قابله
2: عرفناها قابله، ولكن قالت لينا خصها تستشر وتفكر مع راسها، وهذه دابا 10 ايام باش تذكرنا. وشي جواب ليلى بصراحه ما سمعته.
3: ايوا فريد صافي تكل على الله وتصرف.
2: كيفاش نتصرف؟ راه خصها تكتب لينا الوكاله ديال الارض باش يمكن نتصرف فيها قانونيا، لا من ناحيه البني ولا التجهيزات. زياده على الشريك اللي قلت لك بغى يعاوننا، خصو يكون مطمئن على فلوسه وخدام في الوضوح.
3: هي هادشي بالوكاله.
2: علاش الوكاله؟ لانه انا اللي غادي نتكلف، انا تقريبا غير واسطه بين الوالده ديالك والشريك، اما لو كان عرفت هي ما دير وكانت صاحبه المشروع ما تحتاج لهاد الوكاله، تتكلف هي بنفسها. واش فهمتي دابا ليلى؟
3: يعني بما انك انت صاحب المشروع خاصك وكاله باش تصرف في ارضها مع الشريك اللي غادي تعاقد معاه.
2: تماما انت فهمتي المقصود من هاد الوكاله، وانا خصها تسربيني باش نديروا العقد مع السيد. لا يمشي زاق لينا ليلى من بين الدينا ويبان ليه مشروع اخر.
3: وانت فريد موجد المشروع؟
2: المشروع واجد وتدارت ليه دراسه من جميع الجوانب، وخدينا الموافقه من عند المسؤولين، وهذه اكبر واهم خطوه حققناها.
3: وسيدي تبارك الله عليك، راك قول خدام مع راسك.
2: ما بقى لينا يا لالا غير نقولوا بسم الله وتنطلق الاشغال. وبيني وبينك رحنا اخترنا الاسم للسكنه واللي هو ريزيدانس غيتا، إقامة غيتا على اسم الوالدة عندك.
3: واو إوا مبروك عليكم أسيدي. إذا راه خصنا نخبروها، هي راه غير ضايقة هاد ديامات مع داك المشكل ديال خويا هشام، راك عارف خاصها تخلص منه نهائيا.
2: ما فيها بس، نزيدوا عليها واحد 10 أيام أخرى ماشي أكثر، وانتي لبنت لك شي في جوا

0: ذكريها بخصوص الوكالة، متفقين؟
1: غير كون هاني، انا غادي نجدد معاها الموضوع اليوم في العشيه، وباش ما كان غادي تعرف الاخبار. مرحبا مرحبا بلاله غيطه، قدام قدام الربح والسعد والتيسير.
2: ربي يخليك هالشومه.
1: اشنو وجدوا؟ اتاي قهوه، كل شيء كاين.
2: لا لا لا بلا ما تشقي راسك، انا جيت نقول لك غير واحد زوج الكلمات ونمشي، باقي تابعني شي شغل.
1: ايوا شغلنا كاع ما كيبغي يتقاضى خلاص. هادي كترميك لهادي، ملي كتكملي هادي كتبداي في هادي، وهكذا مشات ايامنا، ما حنا من هادي ولا من هادي.
2: ايوا هذا حال الدنيا، الله يدينا في الضوء ويخرج العواقب على خير. الا نجاب بنادم غير من هم الاولاد ومشاكلهم، هذيك راه هي الدنيا وما فيها.
1: احيانا على الاولاد ديال لاله غيطه كيقولوا هم شريتو وهم كريتو وهم منزل عليا ما نويتو. الا غير هم الاولاد كنا في الهوى سوا. شكون هذا اللي سالك؟ وريه ليا. ربي يا لاله غيطه خليني نوجد شي كاس ديال اتاي. حشومه شرفتيني وجيتي لعندي ويا حسره، هذه اول مره.
2: لو كان ما كنتش مزروبه كون جلست معاك شويه، ولكن قدري ظروفي، شي مره اخرى ان شاء الله.
1: ايوا على خاطرك،
2: جيت نقول لك على داك المشكل د بنتك رانيا مع ولدي هشام. راني فكرت في واحد الحل، ما عرفت واش يعجبك وتتفقي معايا عليه اولا.
1: ايوا الحل اللي بان لك لاله غيطه نديرو. حنا جيران والمعرفه قديمه، وربي شاهد عليا ما طامع حتى الحاجه. بغيت غير السته، واللي بغى الشوهه الله يعطيها ليه.
2: ما عندنا ما نديرو بالشوهه، مادام الولد كيبغي بنتكم ما غادي نلقاو ما احسن منها. هو ليها وهي ليه، نكتبوا ليهم العقد ونخرجوا من باب واسع.
1: ايه طاح الحك وصبغطاه، ما كاين شي ما احسن من هذا الحل. منها ما يضيعش داكشي اللي فكرش البنت ونديرو معصيه، ومنها ندخلوا بخيط بيض ونفرحوهم بزواجهم. واللي هرب للزواج هرب لطاعه الله.
2: ولكن هشومه باش يتم هذا الزواج عندي واحد الشرط، تحيد البنت داك التيلاد اللي فكرشها ونكتبوا العقد ونبداو من جديد في الحلال.
1: كيفاش غير تنبداو من جديد في الحلال؟ ما معناها علاه بنتي حملات من شي حد اخر؟
2: وانا علمه عليها هشومه.
1: ايوا الحومه كلها كتعرفهم كيخرجوا بجوج.
2: الحومه ماشي دليل واضح ضد ولدي، الحومه شكل والحقيقه شكل اخر.
1: ايوا اش نديرو؟
2: فكري وتشاوري مع راسك ولا مع راجلك وردي عليا الخبر.
1: ما قلتي عيب، من دابا نص ساعه نرد عليك الجواب.
2: نص ساعه
1: ولا ساعه، خير البر عاجله.
0: اجهر الكسميره في البنت اللي اتفقنا عليها.
3: مالها؟
0: كيفاش مالها؟ راه غدا دايره معنا السيده باش تعطيها لينا.
3: غدا؟
0: ايه غدا، يا قلتها لك المسائل المهمه سبحان الله هي اللي كتنسي.
3: ما نسيتهاش هي، غير وكان فاجئتيني.
0: واشنو قررتي دابا؟ خصنا نمشيو نشوفوها ونتفاهموا مع السيده ونعمروا شي اوراق باش يسلموها لينا.
3: ديالها شنو الاوراق؟
0: اوراق عاديين ديال الجمعيه، كتصرحي فيهم باللي انتي صبحتي المسؤوله على البنت ماشي هما. القضيه فيها واحد الساعه ديال المكانه، وهانتي ناضيه.
3: ايوا
0: ايوا صافي.
3: لا بغيت نقول لك زعما وانت موافق وعجبك الحال.
0: معلوم معلوم عاجبني الحال. اشنو فيها؟ بنيه جابها الله نربيوها ونفرحوا بها ونتهلاو فيها ونقريوها. ما عرفتي ربي باش غادي كافينا، نحسبوها بنتنا ومن صلبنا. وتسمعي ديك كلمه ماما ماما ماما ماما كتخرج من فمها كيف العسل. يا قلتيها للوالده ديالك بعدا ياك؟
3: قلتها ليها وفرحات، غير وكان الظروف جات ماشي مواتيه.
0: علاش ماشي مواتيه؟ اشنو وقع بالسلامه؟
3: راك جلال عارف كل شيء، امي مفقوصه من جهه خويا هشام وما عندها قانا، وخايفه من هالشومه جارتنا لا تمشي تورطنا في شي مشكله كبيره.
0: اش عندها ما دير؟ والله الا لمسالي راسكم كلكم ومكبرين الشغل بحال زعما وقع شي حاجه كبيره. رفتيت عليكم الحل، اشنو غديروا؟
3: ايوا كتعرف امي عاطفيه بزاف ومراه مسالمه، دغيا كيغلبوا عليها المشاكل.
0: ايوا وكان دابا فسري لي اش جاب هذا الشيء اللي كتحكي لي الموضوع البنت اللي بغينا نجيبه؟
3: حقيقه ما كاينه حتى علاقه، انما الجو شويه مضطر.
0: اسمير نفسوا على راسكم شويه وطلقوها في يد الله، ما غادي يكون الا الخير. علاش كندير انا هنايا الا ما وقفت بجنبكم وعاونتكم باش ما كان، يا بالفلوس يا بالجري يا بالطلوع يا بالهبوط يا بالوجوه، على انا غادي نشوفكم غارقين وما نمدش يد المساعده؟ هي انا دابا ولد الحرام.
3: قلت انا الا يمكن السيده اللي بغات تعطينا البنت توخر هذا الموضوع الغداء او الاسبوع الجاي حتى نشوفوا بعدها كيف تفكات الامور.
0: نقولوها ليها هادشي ماشي مشكل، ضربيها لراسك.
3: صافي نعتمد عليك يا جلال.
0: الاعتماد على الله سبحانه. نعسي على جنب الراحه. اري

0: طلعي طلعي بعدك واحد 500 درهم نشوف واش بغينا ندير.
1: ويلي دير اش 500 درهم؟
0: ماشي حشومه ما نشريو للسيده حتى مشمو ديال الورد باش نعتذروا ليها. انا راه كيغلبني وجهي.
1: ايوا مشموم كبير وزين ب2000 ريال كاع.
0: ايوا والطاكسي وربيعه ديال الحلوه وما دير في جيبها والكارو والقهوه.
1: ويلي على هي كتكمي
0: وباش نسيري انا صباطي انا يلا باش نسيري هادشي ما حسبتيش.

0: هذه هي الاخرى ليك معايا يا غويته، ديريها فين تجيك. الا ما جرجرت بك المحاكم ونحيد لك ديك النفخه، مالها شي هشومه بنت حلومه.
1: الله يهديك هشومه، رحنا جيران يا حسره، علاش علينا بهاد الشوهه؟
0: الشوهه الشوهه شكون اللي سبق الشوهه؟ ياك ولدك هشام هو صاحب الشوهه، ما نمشي حتى ندخلو للحبس، لا هو ولا ديك العقروشه ديال جده رحيمه.
2: وانا مالي اش درت حتى ندخل للحبس؟
0: انت اللي محرشه على بنتي رانيا.
2: انا
0: سيري ولا ننزل عليك بهاد العصا للراس.
1: بعدي بعدي امي الابتسام، خليني نتفاهم معاها.
2: اش من تفاهم مع هذه المجرمه؟ هزرا العصا وكتهددنا. طلقي مني طلقي مني، والله يا بابا حتى ندبها ونوريها العقروشه. ايوا زيدي زيدي اللي هنا الشومه.
3: حكمت المحكمة حضوريا على هشام بن حمد المتهم بتهمة الاغتصاب والسرقة والمتاجرة في المخدرات بعشر سنوات سجنا نافذة.
1: لا لا، وندمت مظلوم، اعتقوني يا عباد الله اعتقوني.
0: حصلتي يا غويتها يا المرغوثة. ايوا الله هذا دخلت للحبس، دابا عاد تهنيتي.
3: غيتا غيتا.
1: نعم سيدي.
3: غيتا كنتي مع ولدك هشام ما مسؤوله، سكنتي الرياض خليتي لبان وبقات محلوله، كلاك الهم وصابك الدل وصبحتي مشلوله، مع المرحوم عشتي عيشه باهيه مكموله، واليوم خيرك سلمتي فيه ورجعتي مدلوله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، استغفرك يا ربي. مي مي
2: اش داكشي يا غيتا؟
1: انت نعسة ولا فايقة؟
2: ما فايقة ما نعسة، كنفكر غير في 400 ريال ديالي اللي سلفت لولدك.
1: حنا دابا غير في 400.
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 11 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، عبد الكبير الرقاقنة، حميد زيان، وأنور الجندي.
5: هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجال

0: ذات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: hecho como
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: I'm thinking what's up.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بزيارة لمدينة الداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجى الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لجهة الداخل وادي الذهب باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وكذا عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي. وصادق المجلس في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخل وادي الذهب، والتي تهدف إلى دعم تنظيم مسابقات وطنية ودولية للصيد السياحي والرياضي مع تخصيص مساهمة جهوية تصل إلى مبلغ 1,000,000 درهم.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: فرجة أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان

0: برنامج السيرة النبوية قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي دراء

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل صارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجلسان.

0: إقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم، إذاعة الداخل الجهوية، في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنقمار، إمام مرشد بجهات الداخل وادي الدهب. ثم أما بعد، يا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله

0: الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم، حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لا بد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية، وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى، فهي التي تحفظ النسل وتحفظ العرض وتحفظ النسب والشرف وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله، فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له وما ليس له فيه حق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعان متراحمان ومتآخيان ومتآزران ومتصالحا ومتراحما، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة، الطهارة القلبية والطهارة المائية والترابية وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات،

0: فيلمية مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بالصبر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

في عن في يده فدو سعة ودو حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا، فعلى مركوزتها فعوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا

البرج من يخطو بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخطو بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيم مفجرها لا ممتزجا وبممتزجي

المتولي عن هوجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتي هدى وهوى المتولي عن هوجي وكتاب الله رياضته

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
4: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
5: شكرا جزيلا أستاذ العهدية على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
4: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة

0: النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جيت ناجية داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب. وأوسرت وشنو كان وشنو هو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو. حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
0: وفين مشات لك واحد تفرتيتة ديال راك انت على وشك 20/20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه
0: ماشي
1: ولكن
0: مشكل،
1: الحمد لله.
0: عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربية ان شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك كأنك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا نوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم.
0: تحية ليهم من هذا المنبر، الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكان ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصة بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني إلا احتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كن آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
0: تبارك الله عليك. إخلاص أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الدخلة قررنا نقدم هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدة. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لاجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة كيقولوا تايم از ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتك. كيفاش

0: لان كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا اظن انك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصه باش المستمعين يعرفوا كيفاش اخلاص كتنظم وقتها اللي اعطاها فعلا هذا التميز.
1: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقه في المراجعه. كنامن كذلك ان مادام الانسان مازال ما داخلش لقاعات الفرد مازال عنده الفرصه باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه ليا كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبته مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا لي بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه سواء استعداد الفروض المراقبه المستمره او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. أزيد على هاد الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهاد الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر وكيكون عليا الضغط، لأنني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص اظن اللي تبع هاد الوصفه ديالك وهاد الطريقه راه بصراحه انا كنحييك لان عطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هاد الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها. بصراحه راه عطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطن الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني، وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك إخلاص، الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحي الزمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنا هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم كثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي كثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي.

0: والبلاغه، وكنحس ان كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديده وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقه التعبير والاسلوب ديالي.
1: تماما، وهذا راه بان العكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عندهم مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشني هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
0: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في السلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
1: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانتي ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى يتراكموا. أحسن حاجة نختموا بها ما كرهتش نسمعوا منك رسائل أو نصائح توجيهها.
0: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. ذاك الشيء اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
1: الله لا يبكمك إخلاص العسري، نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.

0: ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: هاشمي بن عمر. الحلقة 11.
6: روبيو زيد زين هانت، هالفيلا اللي كتجي ليها زينة، واش هذاك الطوموبيل راه هي فجات مع داك خيي؟
7: هي ما عندي ما نتسلك، عندك الحق.
6: اجي قولي روبيو، دابا انت اشمل ربح عندك في هذا الموضوع، وكل واحد يدبر راسو. انت مالك؟
7: واش انت مدوخ ولا مالك؟ راه مرات الوالد هذيك ولا بدا ما نحضيها.
6: وانت حضيتيها كاع، اش غادي دير؟ راه غيجبد غير الصداع.
7: راه داك الصداع اللي بغيت انا، حيت هي اللي ما كتحترمنيش وهو كيجري عليا. ها نبات في الزنقه، ايوا وبينو وبينك نشوف المنكر ونسكتوا عليه. لا لا
6: اخويا، بيناتكم بيناتكم انا ماشي شغلي. المهم بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي. شو شتيهم ولا ما شتيهمش؟ هما خارجين. واشوف مزيان صاحبي، شوف ليه، شوف شتيها.
7: كنشوف كنشوف. هي هي بنت اللذينه هكا. واه الواليد قاعد في كوخ جنب الروضه وهي كتمتع في احسن فيلا معاها جات.
6: شوف شوف شوف شوف شوف شوف روبيو، واش كتشوف ولا ما كتشوفش؟ وشوف اصاحبي شوف كيضحكوا وضرب عليك سيفه ويضربات على صدرو.
7: بركه ما تبرك على الهضره، واش انا ما عندي عينين؟
6: اسمح لي يا خويا، انا غير قلت لك السلام.
7: ما عندك ما تقول لي، مرات الوالد عليك بلا احترام.
6: وعلى مالي اش عملت معها كاع؟
7: ايوا ما تفسر ليش اش مشفتي. شوف وسكت، راه حتى انا عندي عينيه ولا راه خويا قسما لا زمن. ديك هولندا لعتبتي فيها لعلك.
8: راضية؟ كيبقى جيهان شوية؟
9: جيهان حالتها، البنت مريضة مهلوكة، غير سرحانة وكتفكر. مصيبة السلطات علينا يا لطيف.
8: ما عرفت أنا علاش بجوجكم كبرين هذا الموضوع وعاطينو أهمية كبيرة. أشنو وقع بالسلامة؟
9: هي هاد الشي اللي وقع بالسلامة كله جاك انت بسيط وما عنده حتى شي أهمية.
8: إلا كان من ناحية الحادثة اللي وقعت هذا قدر الله والحمد لله اللي خرجت العاقبة سلمة، وإلا كان من ناحية ذاك المتهور ديال شاكيب وتصرفاته الخبيثة ما خصهاش تكون دليلة وتحتقر راسها بحال هاد المواقف. كيف حباتو؟ كاين أسباب كثيرة الآن باش تكرهو.
9: أنا بعدا ما بقات عندي رغبة باش يجي لعندي ولا نشوف وجهه.
8: زيدني عليك، حتى أنا نقص من قدرو وصبح بالنسبة لي أحقر الناس، خصوصا لما لقيت عنده ديك الحقيرة باش معني.
9: شفتيها؟
8: أمشيت لعندو الفيلا وتفاجئ بوجودها تما، وبلا حشمة بلا حياة قدمها لي كامراتو د المستقبل. حتى حسيت بالدنيا كدور بيا، ولما سولتو قلت له واش هذا قرارك الأخير، خرج فيا عينيه وجاوبني بكل وقاحة باللي هذا اختياره وما يمكنش يتنازل عليه.
9: شهوة بنت الخلا أم الزناقي، حتى هي كبر البابا هالشان.
8: إوا الشان كبروا لها هو وصبح هو بلا شان وما اعتبر حتى واحد فينا. ما قدر بوه الله يرحمه، ما احترمني انا، ما احترم العائله وسمعتها.
9: اسيدي لا يحترم حتى حد فينا، يحترم لي بنتي اللي خرج عليها وليت كنشوفها كي الشفايه. اش هاد الباهيه؟
8: هضري معها راضيه، ما تسلمش بحال هاد المواقف. هادي راه سحابه عابره غادي تفوت. نطلبوا من الله ييسر لها في جهه اخرى. قول لي بقى ناسا؟
9: لا رفيقه كتقرا.
8: ايوا اسمح لي نشوفها واحد دقيقه. صباح الخير يا بنتي.
10: بابا ادخل.
8: كيف بقيتي شويه بنتي؟
10: الحمد لله بابا، انا كنعدي.
8: انا فاهم ظروفك مزيانه بنتي جيهان، وفاهم معاناتك. نبغيك تكوني قويه، شحال من حاجه كنحبوها وهي ما فيهاش الخير لينا. والمثال كيقول اللي درقك بخيط درقو بحيط.
10: ايوا ما عندك علاش ترفد الهم من جهتي يا بابا. انا قد نتجاوز هاد المحنه والحمد لله اللي كل واحد بان على حقيقته قبل ما فات الفوت. انا كنت كنعتقد انني مع انسان عنده شعور وصافي من العقد وبعيد كل البعد على التهور ووعي بالمسؤوليه. ساعه تفاجات ربي دار الخير، دابا نشوفوا شكون فينا اللي غادي يربح.
8: هكذا نبغيك يا بنتي، شجاعه وعندك اراده حديديه. اي والله يوفقك. اليوم في العشيه نخرج انا وماما كنتي نتعشاو على برا، ها نبدلو الجو شويه.
10: فكره مزيانه بابا.
8: وملي تاخذي الدبلوم

0: ديالك إن شاء الله في آخر السنة كان وعدك بعطلة في الخارج، دايز هالكلام، متفقين؟
1: وعلاش لا، الله يكتر خيرك بابا ويخليك لينا.

0: وبت أشكو من الويلات، وطويت ذكريات الأمس والحاضر، وأقبلت على وجه الحياة بوجه التحدي. من أعمارنا نصنع السنين، نحن الذين على ركبها نمسك بلجامها لطي المسير، وندري إلى أين نسير، أم هي تدري مقصدها؟ فمن فينا السائق المبصر، ومن المساق الضرير؟ زينب، ظهر لي هذا المقطع خصني نغيره.
1: أه؟
0: فيه شوية دي الغموض.
1: أش قلت يا شكيب؟
0: قلت لك هالي هذا المقطع جاني بحالي لغامض.
1: وشنو اللي غامض؟
0: هاد شي اللي قريت عليك دابا.
1: اسمح لي، أنا راه ما كنتش متبعة معك.
0: ويلي يا زينب، زعما راه عليك كنت نقرا.
1: عقلي ما كانش معاك بالمرة، اسمح لي يا شكيب.
0: يمكن لي نعرف فين مشى بك عقلك.
1: إيوا راك عارف.
0: بغيت لالا نزيد نعرف.
1: راك عارف كل شيء، عايشة بين نارين، ما حيلتي الأولاد، ما حيلتي لذاك المتعوس ديال القويدر، ما حيلتي لهاد العلاقة اللي كتربطني بيك. راسي مشتت، ما بقيتش عارفة بصراحة اش كندير.
0: كلها أيام قليلة وهاد المعاناة غادي تنتهي. ولا زربة عليك زينب، راني مخطط لكل حاجة. طمأني وارتاحي، دابا تسعدي لا انتي ولا بناتك في القريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انا تايقه فيك يا شكيب، ولكن قلبي ما مطمئنش، ما عرفتش علاش. بقدر ما انت كتعاوني وتساعدني، بقدر ما انا كنحس بالخوف.
0: الخوف ديال اش هذا الخوف؟
1: انا ما عارفاش، كنحس بشي حاجه في الداخل ديالي هي اللي ماشي طبيعيه.
0: ماشي طبيعيه؟ ما عمرك ما حكيتي لي هذا الشيء يا زينب.
1: انا براسي ما فهماش باش نحكي لك. احيانا كنقول مع راسي واش انا عايشه مع بشر او ملاك، ولا انا في حلم.
0: هذه مجرد افكار عابره، ما عندك علاش تهول يا زينب. كان وعدك وعد صادق، غادي ترتاحي الراحه الشامله، وهذا الوسواس غادي يزول وفي اقرب وقت. اجي بعدا قربي، خليني نوريك بعدا هاد اللبسات اللي شريتهم لبناتك.
1: الله يكثر خيرك، علاش شقيتي راسك
0: زينب؟ هادو كنعتبرهم بناتي، ومن الواجب عليا نتهلا فيهم. كنحسبهم طرف منك، لهذا ما عنديش علاش نشقي راسي الا انا فرحتهم. زينب، اعطيني هذاك الساك.
1: هذا؟
0: اي هذاك، حليه وشوفي هذوك اللبسات واش يجيو قدهم.
1: بسم الله تبارك الله، هاي هاي هاي، الخير والبركه. هذا شكرا السي شاكب.
0: بالصحه والعافيه. ها دابا غادي تقولي القويدر السيده اللي انت خدامه عندها هي اللي شرات لك هاد اللبسات للبنات.
1: ولكن انا ما خدامه عند حتى شي سيده، انا خدامه عندك.
0: وانا الخادم الكبير عندك، حسبيني صادق في كلامي.
2: اش من عجاجة جابتك تايل عندي؟ ياك قلت لك الروبيو درك عليا كمارتك وسير قلب على ما تدير.
3: انا الوالد جيت غير
2: اش
3: جيت، جاتني البكية كاع، ما عرفت منين بدا لك هذا الموضوع. لعلك
2: عرفت اش غدير، ابكي وانت كتحكي باش نفهمك مزيان.
3: الله يسامح علينا عليك الوالد، وكان دابا شاعت قال لي هذا الكلام مازال ما يكملوا نصمكم على الحيط، ولكن شيل الله ريدات الوالد.
2: دابا احكي علاش جيتي وخليني من هاد التشليب.
3: التشليب هو اللي مخدمه معاك ديك مراتك زينب.
2: ايه قلت لك زينب اعطيها الثقه. اش داك ليها تاني؟
3: بغيت غير نوصل لك شي خبر عليها ونمشي في حالي.
2: اش من خبر هادي عاوتاني؟
3: السيد اللي كان وصلها بالطوموبيل حتى لهنا واسمه شكيب، شتا خرج معاه من الفيلا عنده لهلاكا، وهما ضحكين وفرحانين، وشتا كاع حوايج اخرى.
2: شنو هي؟
3: حشم نقولها لك. المهم جمع راسك وعرف معاه من انت.
2: من وقت شتي هادشي؟
3: البارح، وسول صاحبي خوليو هو اللي عطاني الخبر، ومشيت معاه رجل برجل حتى شفت الحقيقه بنفسي.
2: دابا كتفقوا عليا انت وهذاك صاحبك خوليو.
3: بالعكس الوالد، كنتعاونوا نوصلوا لك الحقيقه. زين بشله امور كديرها من وراك، وهذه المره عندي الحجه، اجي معايا نوريك الفيلا. لا لك
4: هنا يا العزيزة يا الغالية للا سلوى، هالأموال هفلوس العرس إن شاء الله.
1: ويلي ويلي ويلي عزيز، منين دبرتي على هاد الفلوس تاني؟
4: شحال فيك ديال الأسئلة، هذا رزق جابو الله، خوضي وقولي بسم الله ولا تبقي شي تهبشي باش تعرفي شي حويج اللي ماشي شغلك.
1: كيفاش العرس ماشي شغلي؟ هذاك شغلي ونص، ومن حقي نعرف منين جاوك هاد الفلوس. تسلفتيهم؟
4: لا.
1: لقيتيهم؟
4: ابدا.
1: ربحتيهم؟
4: اياه تماما ربحتهم.
1: ما فهمتش ويلي، كتلعب شي نوع ديال القمر بلا خبارين؟
4: حاشا، انا رزقي كله حلال في حلال.
1: ايوا منين ربحتيهم؟ طلقني عفاك، طلقني بلا ما تحمقني يا عزيز.
4: هادوك الفلوس لالا كادو، هدية من صديقي وحبيبي شكيب. انا قلت لي بغيت نتزوج، سلفني شي بركه، كتب لي هو شيك وقال لي هذا كادو ديال العرس ليك ولسلوى. هذا ما كان.
1: ايوا كرم كبير هذا، الله يجازيه بخير. اجي، ما شفتش معاك موضوع ديال ناديه؟
4: لا لا، انا مالي، انا هضرت على راسي، موضوع ديال ناديه شغلها بينها وبينه.
1: ايوا في الحقيقه شغلهم هذاك، عينا ما تدخلوا ما جاب الله والو.
4: انا لقيت عنده الخطيبه الجديده زينب، كيفاش غادي نجبد معاه موضوع ديال ناديه؟ هذه ما عندها معنى.
1: بصح عندك الحق، ما عندها معنى. شحال هذوك الفلوس تما؟
4: هاكي هاكي لالا هاكي، وحسبي حسبيهم بيديك.
1: بسم الله. باب الروضة هو هذا، ما حداها حتى شي حد كيسع، وهاد خينا اللي متكي جنب الباب باقي غير شاب، يمكن يكون زعما من دوك الشنكارة. محال، ايوا الحصون مسوله، ربما نقدر نعرف منه شي حاجة.
5: الاخ الاخ الاخ،
6: بغيتيني يا الاخت؟
5: اسمح لي، بغيت نسولك الى جات على خاطرك.
6: ايه علاش لا، سولي على خاطرك.
5: ما كتعرفش واحد السيدة كتكون هنا؟ قالوا لي كتسعى. كنا كنسعوا باب الله، اسمها زين، مرة باقية صغيرة.
6: الله الأخت، ما كان عارف غير هي مرات الوالد هذيك. ياك شي باش ما كاين؟
5: لا لا لا، بالعكس، ما كاين غير الخير. عودوا لي الناس وقالوا لي شغلها مزيان ونقي. إيوا، وأنا عندي شي حفلة بغيتها تعاوني، هذا الشيء علاش كنسولك عليها. بعثوا لي أنها كتكون هنا ساعة ساعة ساعة، ما لقيتهاش.
6: إيوا، شو غادي نقول لك الأخت، دابا هي خارجة، كشتي كتسكن غير هنا. هذا دابا اللي حضر الروضه هو باب الدار، بغيتي تقولي لها شي حاجه قوليها ليا، نوصلها ليها. انا ماشي براني، راه مرات با لها لك.
5: متشرفين، شنو سميتك؟ نتعرف عليك بعدا.
6: الله يشرفنا حتى حنا بمعرفتك. انا اسمي الروبيو، وانت شكون في الاخوات؟
5: انا السعديه.
6: الله يسعدك دنيا واخره، متشرفين بلاله سعاد، حنا في الخدمه.
5: هاك الرقم ديال التليفون ديالي.
6: بسم الله.
5: الا جات تقول ليها اتصل بيا لو بدا لو بدا، ايوا نعتمد عليك.
6: معلوم لا لا، نعسي على جنب الراحه، الغرض مقضي لعلك باذن الله السميع العليم.
5: شكرا، خذ هاد البركه باش تقضي. ايوا عندك تنساني؟
6: لا، انا عمري ما نسيت شي حاجه، وما كنعرف كاع ننسى، هادي عاده فيا سبحان الله من الطفوله ديالي، ما عرفتش علاش. وحتى لقى بغيت ننسى هاد 100 درهم تفكرني.
7: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 11 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، الهشمي بن عمر، ماريا صادق، جمال بن شيبة، محمد خدي، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، حميد زيان، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، ومن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير سلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت طلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: غذاء ودواء.
4: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، سابق ما نتكلم على موضوع الحلقة ندور نذكركم بأن استشارة الطبيب قبل استعمال أي وصفة وعند استعمالها نراعوا طريقة التحضير والكمية المستعملة. موضوع حلقتنا إن شاء الله ربنا هو الحديث عن القيمة الغذائية للزنجبيل، أو اللي كنسميوه احنا باللسان الدارج سكنجبير، وطبعا فيه الأخضر وهو الأكثر فائدة، وفيه ذاك الجاف اللي كيكون مطحون. نتكلموا على سكنجبير قيمته، فاش كيكون معاه الحامض، اللي عندهم خصائص منقية ومطهرة. إذن الزنجبيل أو سكنجبير خاصة فاش كيكون خضر، لأن كيف شرت فيه الجاف اللي كيكون مطحون، فاش كنخلطوه مع الحامض فعندهم خصائص كتعمل على تنظيف الجسم وخصوصا الدم من جميع الفضلات اللي قد أنه يكون فيها، ولدى استخدامهم بجوج ففوائد سكنجبير والحامض كتكون مضاعفة، حيث كتتحسن الدورة الدموية وكتنخفض نسبة الكوليسترول السيء. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن الجمع بين سكنجبير والحامض فهو مضاد طبيعي للالتهابات، حيث كيعمل على تنظيف الحنجرة من السموم والالتهابات ويخفف البحة، وهو مفيد جدا لمرضى الربو أي لازم الحشرة أو الضيقة. وأيضا كيساعد سكنجبير مع الحامض والعسل على تقوية الذاكرة ومحاربة النسيان. ويا كأننا نعالج الصداع والشقيقة فسكنجبير والحامض مهمين في تعزيز المناعة كيفت الجينسينج تماما. فسكنجبير والحمض عندهم خصائص عديدة مفيدة لجهاز المناعة، وسكنجبير تحديدا كيعطي الجسم ديالنا الحرارة وكينشط إفراز العرق وكينشط الأغشية المخاطية بتدفئة الرئتين، وهذه الألية أخي المستمع أختي المستمعة فعالة لمنع أو اصطياد الأثار الضارة للبرد. وأيضا باش نذكركم بقيمة الحامض، فهو كيمنع أنواع ديال مرض السرطان كيف سرطان المعدة والفم والقولون والمريء والبلعوم. وكيف تعرفوا جميع الحمض أيضا عنده واحد الميزة ديال الوقاية من بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، وكيخفف جميع أنواع الالتهابات. هذا علاف يستحسن أنه يتشرب كشاي أو منقوع الزنجبيل والحمض في الصباح. المنقوع طريقة باش كيكون أنك نفيض الماء كيكون غليان ونديره فيه طروفة ديال سكنجبير خضر وطروفة ديال الليمون ونشربه على الريق في الصباح. وايضا قليل اللي كيعرف الناس كنجبير مع الحمض مهم للصحه ديال الجلد ديال البشره. فالسكنجبير هو نبات غني بشكل طبيعي بمضادات الاكسده، والحمض غني بالفيتامين سي، وفاش كنجمعوهم بجوج فهذا كيسمح لنا بتطهير الجلد في العمق، وهو افضل من اي مستحضر لانه كيعمل مباشرة على الجلد من الداخل. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن السكنجبير مع الحمض كيعز عملية الهضم، حيث كيساعد السكنجبير على العبور المعوي وعلى استقرار وظائفه على المدى الطويل. انظر نشير أيضا أن الحامض كيساعد على تقليل حموضة المعدة، وذلك بتحفيز الإنزيمات لكي تجهى الكبد والبنكرياس واللي عندها تأثير وقائي على بطانة المعدة. طبعا الأطباء وعلماء التغذية لا ينصحون المصابين بقرحة المعدة بتناول الحامض لأن له ضرهم. ومن المفيد تعرف أخي المستمع أختي المستمعة أن خليط سكنجبير مع الحامض كي مهم للناس اللي يدوروا يكنهم ينقصوا من الوزن. فالسكنجبير فاش كيرفع حرارة الجسم كيعمل على تنشيط عملية حرق الدهون، وبالتالي كيساعدنا في فقدان الوزن. طبعا أيضا تكون الرياضة، وبالإضافة لكل هذا فكونه كيسهل العبور المعوي وكيخفض الكوليسترول، فهو كيساعدنا أيضا كيفشل خسارة الوزن. وفي جميع الحالات سواء كنا رقدناه في الماء الغليان وطبعا نقفلوا عليه كنقولوا بالعربية منقوع مع الماء، أو لا مع شاي الأعشاب، فسكنجبير كيساعد على تنحيف أننا نقصوا من الوزن، وهذا كله في إطار واحد نظام غذائي متوازن بطبيعة الحال. وما نسوش أيضا أن اللي كيضيف العسل الحر الطبيعي البلدي اللي هو بيو كنزيدوا لهذا الحمض وسكنجبير، طبعا كيكون شراب صحي. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن ممارسة الرياضة شيء مهم، وبلا ما نتناولوا الوجبات السريعة ونتبعوا نظام غذائي لما يضر صحتنا. ونتمنوا لكم الصحة والسلام.
3: غذاء ودواء.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

لئن كان الهوى كان الهوى سببا سيجمعنا فليت ندوب جمعا فليت ندوب جمعا